0: إنها الساعة 3:00 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9:00 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5:00 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
1: شو هالمخلوق انت؟
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة كثير حلو البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شالبور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحن أخذينا رحلة وكثير مبسوطين.
1: هي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة صارت ستة مع شرب الإسعادة من

0: صارت ستة.
1: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية يا ويدي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: معك سمد التاني معك.
1: يلا وعيوا أهلنا بدول العالم.
6: رجعني على لبنان.
1: لك يا عمي لبنان كله حلو، بالإذن من كل إخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
6: والصور شو مشتاق.
1: يا حرام عصور، شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ، شو عملوا فيك يا صورة.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على

صباح النور، تحياتنا لكم، صباح الخير وأهلا وسهلا بكل يلي رح بيرفقونا بها الصبحية الجديدة، وأكيد رح بتكون حلوة برفقتكم. اليوم 2/8/2026، بداية أسبوع جديدة وبداية فرصة جديدة لحتى نرتب أفكارنا ونظبط أمورنا لحتى يكون هالأسبوع ناجح، لحتى نشتغل شوي على أحلامنا ونستقبل نهارنا بطاقة حلوة وبتفاؤل. إن شاء الله تكونوا حضرتوا فنجان القهوة مثلنا، بس شرط يكون كافيه دو برازيل. يمكن في ناس صارت بالطريق عم تسمعنا، يمكن في ناس بلشت شغلة من بكير، مهم انه بلش هالنهار بابتسامة وبأمل، وبدي اتمنى لكم اسبوع مليان خير وراحة بال واخبار حلوة ونجاحات صغيرة وكبيرة كمان. من هلأ ولغاية 10 صباحا رح مرافقكم عبر هوا اغاني اغاني باحلى الاوقات مع برنامج صارت 6 من هلأ ولل7:30، بس صبحيتنا بتكمل لل10. معي أنا شربل سعادة، بدي وجه تحية كبيرة لميلينا اليوم. ميلينا مش موجودة معنا، غايبة. بدنا نرحب بالمخرج إلي أزة يلي رح برفقنا اليوم لل10. صباح المحبة للجميع وصباح بداية جديدة، وإن شاء الله يكون أسبوعكم على قد أحلامكم وأجمل وبكتير.

حلو يكون بداية الصباح مع صوت السيدة فيروز. هلا صوتها حلو بكل الأوقات، بس سبحان الله الصبح بوعينا. صباح الخير من جديد لكل اللي بلشوا نهارهم معنا من أول دقيقة، ويلي مثبتين الموجة على الراديو عندهم بسياراتهم أو ببيوتهم على 87.9، ما بتتزحزح.

شو حلو يكون يوم عن يوم عم نكتشف انه في ناس عم بتقرر تبلش نهارنا بكير، تبلش نهارها بكير معنا، يعني يوم عن يوم عم يكتروا هالناس وعائلتنا عم تكبر.

0: صباح الخير من جديد، وأهلا وسهلا بكل يلي بلشوا صبحيته معنا بعد صوت السيدة فيروز يلي هو صلاة بحد ذاته. ما فينا ما نبلش نهارنا مع الوقفة الروحية ونسلم نهارنا للرب.
1: معا نصلي.

يعني ما بعرف قبل ما نبلش بالصلاة إذا أنتوا جايين على الأوتوستراد انتبهتوا للسيارة اللي واقعة من ظهر جسر النقاش من فوق. انتبهوا يعني إذا الطريق منا فاضية. نحن جايين بلشت العجقة وبعد شوي بدي أحكي عن هذا الموضوع، بس الطلقات يلي ما في عليها عجقة سوقوا على مهلكم. وهيدا الموبايل خارب الدنيا. يا رب منسلمك هالنهار بكل تفاصيله، منسلمك أعمالنا، بيوتنا، أهلنا، ولادنا، أحبابنا، وكل مستمع عم بيرافقنا بها الصبحية. أعطينا القوة لحتى نكمل، وأعطينا الحكمة لحتى نواجه أيامنا، والسلام بقلبنا مهما كانت الظروف صعبة. بنصلي اليوم بشكل خاص من أجل لبنان. يا رب أنت وحدك بتعرف وجع هالشعب وقديش تعب. نطلب منك تحمي هالأرض وأهلها، وتبعد عنا الخوف والعنف والدمار. نور قلوب المسؤولين وأصحاب القرار حتى ينتصر صوت الحكمة وصوت الحوار على لغة الحرب والتصعيد. يا رب أعطي التعزية لكل عيلة موجوعة، والشفاء لكل جريح، والرجاء لكل إنسان فقد جزء من طمأنينته. يا رب بارك الجنوب والبقاع وبيروت وكل المناطق اللبنانية والشمال كمان، واجعل الأمان والاستقرار خليهم يرجعوا لكل بيت ولكل عيلة. بين إيديك منحط وطننا لبنان، ومن إيديك منطلب الرحمة والسلام بشفاعة مار شربل.

سر هالقديس العظيم عجيبه ما عم توقف أبدا. العجيب يلي عم تصير بشفاعته يا ويلي شو كتيره.

0: في ناس بيسألوا هيدا السؤال، شو سره لمار شربل؟ مش بس بلبنان، والعالم كله. بارح كنت عم بحضر، مش عم بحضر، عم شوف منزل فيديو نائب سيمو أبي رميا لنواب بالبرلمان الفرنسي، عم بيسألوا بعضهم، كل حدا لابس، يلي لابس براسلي بإيده، يلي لابس، حدا فتح البورتفوي نايب فرنسي وحاطت مثل أيقونة صورة مار شربل بالبورتفوي، قال لهم هيدي بورت بونور لإلي. يعني كذا نايب حاملين رموز وشعارات لمار شربل، هيدا بالبرلمان الفرنسي. مار شربل وين ما كان.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: تحية كبيرة لإلكم.

يلا اليوم بدنا نرحب ماشي في ناس مبرمجة تليفوناتهم يعني أول ما يوعوا لازم يطلع اسمهم على الإذاعة يعني الواتسابات كلها بونجور شربل بونجور ميلينا ميلينا بالقلب وعم تسمعنا أكيد بالبيت بس ميلينا فرصة قلت بلشت قلت ميلينا فرصة بدنا نرحب بزميلنا إلي أزي اليوم على الإخراج

0: قديش نهار يعني نفس الموضوع أنا دايما بحكي عنه. اليوم أنا وجاي ولك عم بنزل لدور سيارتي لقيت الدنم ضواية، يعني يوم عن يوم من الضو صار عم يسبقنا، كل ما نوع بكير كل ما الضو عم يوعى قبلنا.
1: حبيب قلبي طمني انك ما بتبعد عني، انت حبي ورعش قلبي وانت نور عيني.
0: قديش النهار بيكون اجمل والطف لما منلحقه من اوله ومنعطي حالنا هيك وقت اكتر، منعطي يعني حالنا وقت لشغلنا لنرتب امورنا، ممنوع مأخرين ومكركبين ومنبقى رايحين على الشغل والوقت عم يسبقنا. قوموا بكير، حطوا الركوة على النار، لقموا كافيدو برازيل، بلشوا نهاركم برواء، خصوصا اليوم التنين بداية الأسبوع، اوعى تبلشوا بالكركبة وبالسرعة وبالفوضى.

0: لا كل اللي عم يشربوا مثلي أنا وإلي كافيه دو برازيل من إلكن كيسكن أطيب بن موجود بالأسواق.
1: زاد بعذابي مكتفى والله.
0: إذا بعدكم بالبيت أو بالطريق أو بالشغل صرتوا نحن معكم على هوا أغاني أغاني من هلأ بقيم معكم للعشرة بصبحيتنا بس صارت ستة بيخلص على السبعة ونص. عبر رفقكم إلي أزي المخرج إلي أزي مع أحلى الأغاني وأحلى الأجواء مع برنامج صارت ستة. صباح النشاط وصباح التفاؤل وصباح حلو مثلكم. لك حتى لو اليوم التنين واعيين غصب عنكم بس صدقوني بعد ربع ساعة نص ساعة ماكسيموم من كترت نص ساعة بتبلشوا ترتاحوا بيتغير مزاجكم بيصير أحلى وبتحسوا نهاركم خي طويل. تكتشفوا قديش في وقت أكتر.

خطر على بالي شغلة. يعني نحن يعني أنا وميلينا وهلأ زميلنا إلي, يعني نحن لو منبلش على الساعة 6 يعني شغلنا ببلش 6 بغض النظر أنه منوعة 4:30 أو اللي بيوعى 5. إذا بدي أسألكم, في ناس بتسبقنا بشغلة, مش تقولوا لي وعيت 4:30 وعيت الساعة 3 وعيت الساعة 5. أنا عم بسأل, نحن شغلنا كشغل ببلش فعليا الساعة 6, دوامنا الساعة 6, مين عم يسمعنا وبيسبقنا بشغله؟ يلا خبروني على 71 989 989. يلا مين, أكيد في كتار منكم سبقونا على الشغل, يمكن في ناس شغلهم ببلش على 4 مثل أفران الأفران أفران الخبز أفران المنقيش, في ناس بتبلش على 5, في ناس بتبلش معنا على 6, في ناس نيال قلبهم شغلهم ببلش 9 و10 و11. يلا مين عم يسمعنا هلأ وصار بشغله؟

0: بس شغله اول ما توقع بتعرفوا ليه بتوقع بكير؟ لحتى تبعت هالصور التافهه صراحه، ما تزعلوا مني، بالاخص يلي بتوصل على الهواء. يعني انا بتحملهم على تليفوني لانه صار محفظ بثلاث ارباع الشعب اللبناني، بثلاث ارباع تليفونات الشعب اللبناني. بس الناس يلي بتوقع لا بتصبحنا بالخير ولا بتقول، يعني ما بتبعت واتساب موجه لنا، بتبعت هودي الصور التافهين يلي بتبعتهم برودكاست لكل الناس. فعن جد هيدي الصور ما تبعتوا على الهواء، بترجيكم. يعني صور الفنجين القهوة والركوة وقطيع المعزة وقطيع الغنم والورد، هو ما تبعتون على الهواء، لأنه كل خمس دقايق عم بتعذبوني فضل الواتسابات، نعمل ديليت لكل الواتسابات، فعم بيروحوا واتسابات مش طالعين على الهواء. فاستثنوا رقم الهواء بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية رقمه. يعني يلي بده يبعت دايما بقول لكم، ها بلشوا يمحوا من قدامي. يلي بده يبعت يصبح حدا بالخير، قديه حلو تبعتوا له باسمه صباح الخير إلي أزي، بتمنى لك نهار حلو، دغري برد عليكم. بس إذا بعتيني الصورة يلي واصلة ل 3000 شخص أنا ما برد على حدا، بمحيها بدون ما رد عليكم. يلا محمسين كتير نسمع أصواتكم على 71-989-989.
1: صباحك شربول.
0: صباح النور
1: حبيب القلب. أنا كل أسبوع بطلع لعند عائلتي، بقضي الويكند عند عائلتي بالبقى بعيتهم مهربهم هالحاب. فكل نهار تمام بمشي من منطقة البقاع الساعة 5 الصبح لأوصل على بيروت، وابتدي نهاري بشغلي، أوصل على شغلي وابتدي نهاري بصباحكم الحلو، يجعل يومي حلو. حبيب قلبي يا شربل
0: شكرا، تحية كبيرة لك، والله يحمي لك عائلتك ويحمي كل الناس. كمان رح نسمع أجوب من أرمينيا.
2: صباحو شربل، أسأل شي فايقة بكير؟ أنا بتوقيت لبنان بفيق كل يوم تقريبا ما عدا يومين نهار القوف، بفيق الساعة 3 الصبح بتوقيت لبنان، تكون الساعة 5 بتوقيت لبنان بالشغل. فأسأل شي الفايقة بكير؟ نهاركم إن شاء الله حلو.
0: أجوب جبنا الأقرع تيشجانا كشف عن قرعته. لا يا زلمة شو قصتك؟ بعدنا عم نحكي في أحلى من الوعي بكير، عتوقيت لبنان، عتوقيت أرمينيا، عتوقيت الصين، مهم نوع بكير. هيتو لنشوف بشار.
3: صباح شربول، ماشي الحال؟
0: أهلا بشار،
3: يسعدك الأوقاتك يا رب، إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع. والله نحن معك من الساعة 12 بالليل على الإذاعة بالعشرة الصبح، وبحب صبح أخي زياد حطوم وشان خوري حنا، تحياتي للجميع.
0: بشار يسعد صباحك، وقت طويل تسمعنا، بس بدنا نتمنى عليك بكل محبة انه تزبط لنا شوي الفويس مرة تانية حتى ما نزعج المستمعين بالضجة اللي حدك. والله بلشنا بالكافيه دو برازيل، مش معقول شو ريحة القهوة غير فوران، يعني القهوة بتفور غير، قشوتها غير.

كل يلي مترددين هلا ما في اجمل صدون من الوعي بكير. ونحن يعني بنتحمس نوع بكير لانه بدنا نترافق نحن وياكم كل يوم من الاثنين للجمعه. ما في اجمل من الصبحيه برفقتكم.

0: نهار نهار التنين خدوا منه طاقة حلوة وأمل جديد. صدقوني كل يوم منكتشف قديش البدايات البكير قديش بتعطينا فرصة لحتى هيك نبلش بكل نشاط ونلحق مثل ما قلنا نهارنا قبل ما يلحقنا.
1: تعسد بحبها يا قلبي روح جملي قلبك رح دوب وأنا فكر فيها.
0: بدي أتمنى لكم نهار مبارك وأسبوع مبارك يكونوا مليانين نجاح يكونوا مليانين إنجازات وتحقيق للأهداف يلي ناطرينا. هلا ما بعرف إذا بعدنا عم نحلم إذا بعدنا عم نطمح بعد هالحرب اللي انفرضت علينا.
2: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
0: لأنه صدقوني أول شي بدي أتمنى لكم كمان يوم يكون مليان أمل والأسبوع كله يكون مليان أمل لأنه الإنسان بدون أمل بيصير ما بعرف كيف بتصير حياتنا إذا كنا عايشين من دون أمل ومن دون طموح ومن دون أحلام ومن دون أهداف. ما بعرف شو بيصير فينا. وأكيد ما فينا نبلش أسبوعنا ويومنا من دون ما نتمنى الأمان لكل لبنان مش بس للجنوب لهالوطن كله.

0: احداث يعني وضربه المريجه امبارح والضاحيه الجنوبيه لبيروت يلي شفناهم امبارح عن جد بوجعوا. يعني مش لانه بيروت غير الجنوب وغير البقاع الغربي، بس سبحان الله يعني بنحس انه بس انضرب بيروت بنحس قرب الموس على دقنا، مع انه كل المناطق هي عزيزه علينا. فما بعرف لوين واصلين، وهيدا هو وقف اطلاق النار يلي وعدونا فيه وهللنا له وطبلنا له.
1: روق علي شوي مشيني على ضو.
0: ما تفهموني غلط، لانه كل منطقه بلبنان هي جزء منا ومن حياتنا، مثل ما قلت الجنوب والبقاع الغربي والضاحيه الجنوبيه كلهم مثل بعضهم. تحيه لكل لبناني بعده صامد بهالبلد، تحية لكل شبر بهالبلد، كل شبر بعده آمن ما صار فيه دمار. بفكر السلام والطمأنينة هن حق لإلنا. إن شاء الله بداية هالأسبوع، إن شاء الله هالأسبوع كله يكون مليان أخبار أفضل لهالبلد، ويكون في حلول أكتر، ويكون في هدوء أكتر.

0: أتمنى أنه الأيام اللي جاية تحملنا مع راحة بال لكل الناس، مش لقلنا لوحدنا، لكل اللي عم يسمعونا بلبنان وبكل دول الانتشار، خصوصا اللبنانيين، لأنه صدقوني الشعب اللبناني تعب من القلق، وبيستحق أنه يعيش بأمان وباستقرار. بقى حلوا عن سمانة بالعربي المشبرح، يعني بارح إيران عم بتربحنا جميلة أنه من وراء ضربة الضاحية عم بترد على إسرائيل. فلي عنا، بدك تساعدينا فوتي مثل أمريكا بالمفاوضات بدون يعني ترك السلاح على جنب، ما كل البلا منكن. صباح الأمل لكم جميعا، وصباح الخير مني أنا شربل سعادة، ومن المخرج إلي أز اليوم، ومن ميلينا يلي عم تسمعنا ببيتها، تحية لك ملون، اشتقنا لك. يا ريت بنرجع إلي لأيام زمان، أيام البركة والخير والأمان. هلا نحن ما بنعرفهم، بس هيك كانوا يخبرونا.
1: صباحو شربول، صباحو يو،
0: صباح النور،
1: اليوم ماشي الحال،
0: كتر خير الله
1: حبيب القلب. أنا بلش شغلة 6 إلى 4، بلش موصفين، أنا بشتغل بالكفاءات معك سامي.
0: سامي لك يا سامي، ليش حاطت غير علم لبنان؟ أنت معك جنسية غير الجنسية اللبنانية؟ يلا من الأردن مين عم يحكينا؟ رقم أردني.
2: الله يصبحكم بالخير،
0: يا هلا،
2: تحية لك شربل سعادة، وتحية لمولينا ولجميع الشعب اللبناني الصامد، من تبعكم من فلسطين المحتلة.
0: من فلسطين
2: جديد المكر قضاء عكا، تحية لكم من فلسطين المحتلة. إن شاء الله يعم الأمن والأمان والسلام على هاي البلاد، والله يحميكم ويحمينا إن شاء الله.
0: تحية لك ولكل الشعب الفلسطيني يلي عايش ببلده بأمان، مش بأمان يعني إسرائيل ما عم تخلي حدا يعيش بأمان، وإن شاء الله قريبا منزوركن، لأنه هيدا حقنا، هيدا حقنا أنه نروح نزور كنيسة المهد. أنا كمسيحي زور بيت لحم، زور أورشليم، زور مطرح ما مشي ودعس وبارك وقدس السيد المسيح، هيدا حق لإلي. مش يعني إذا رحت زرت الأراضي المقدسة يعني أنا صرت صديق وحليف للعدو الإسرائيلي، رح يبقى عدوي من هلأ وإلى أبد الأبدين. مش كل مسلم بيزور مكة المكرمة وبيحج إلى مكة بيكون صديق للمملكة العربية السعودية، في كتار بيكونوا أعداء للمملكة العربية السعودية بيروحوا بحجوا، فنحن من حقنا أنه نحج إلى الأراضي المقدسة. يلا مين عم يشرب قهوة بالسيارة؟ إن شاء الله يكون كافيه دو برازيل، رح أسمع الفويس، بس إذا كان مش كافيه دو برازيل بدي أغضب.
1: صباحو شربول،
0: يا هلا
1: والله يا خي، الشباب قايمين علي كل مرة بيقولوا لي صبحتوا لشربل أو بعد صباح.
0: هلا كيف بدهم يعرفوك الشباب وما قلت اسمك مثلا؟ وليش هن ما بيصبحونا بيسمعونا أصواتهم؟
3: صباحو شربول، كيفك أنت مليم؟ إن شاء الله بخير. الله يشعر بالوعيد من الساعة 3 على صوت الضرب على الضاحية، وبعدنا ومشينا من شيمون نزلنا على بيروت، على وصلنا على بيروت القاعدين. إن شاء الله بتكونوا خير، إن شاء الله تروح على أوضاع وسام من بشيمون.
0: تحية لك يا وسام. انت حبيبي، يعني شو بدنا نقول؟ يعني اللبناني عن جد بطل، بطل بكل معنى الكلمة. كل شيء بيتحدى كل الظروف الأمنية، وشفتونا مكملين ولا يوم غبنا على الإزاعة، وانتو عم تروحوا على أشغالكم بشكل طبيعي بالرغم من كل الظروف الأمنية اللي عم نعيشها.

0: غير شربل وإلي.
1: صباح النور.
0: صداقة جبل شامخ ما بيقدر حدا يطلعه إلا الأوفياء، ومين غيركن؟ أنتوا الوفيين الحقيقيين. ندى من بعقلين.
1: تحياتنا لك يا ست ندى. امبارح انتشرت صورة، شفتوا الأخبار الفيك، الأخبار المش مظبوطة، وأنا شفتها وزعلت كتير. صورة لدبابة إسرائيلية بساحة جديدة مرج عيون، هالضيعة اللي بحبها كتير، يلي بعرفها يمكن بعرفها بيت وبيت، مقضى أيام بجديدة مرج عيون، بعرف كتير ناس من هالمنطقة. بلدية مرج عيون نفيت ببيان وجود أي قوات أو آليات إسرائيلية داخل البلدة، وقالت أنه هذه الصورة اللي تم التداول فيها على وسائل التواصل الاجتماعي يلي بتبين مثل ما قلنا دبابة إسرائيلية بساحة جديدة مرج عيون، هيدي الصورة عفوا مفبركة وغير حقيقية، وتم تركيبها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. في ناس فاضية فاضية من فوق، ما عندها شيء تعمله، مش بس فاضية، تافة يعني. أنا أصلا الناس
2: بور شربل بونجور إلي، أنا اليوم رايح رحلة على المدرسة، كتير مبسوط. وأنا أنيس.
1: أنيس رايح رحلة من المدرسة، أخدينكم رحلة لوين أخدينكم؟ ما خبرتنا.
3: قصة حب على شاطئ الهوى، أجمل حكاية قلب، أفضلها إحنا سوا.
1: يلا هيدا الأسبوع بفتكر آخر أسبوع بيسمعونا المستمعين، بيبقى في شوي قسم صغير بيبقى معنا الأسبوع اللي جاي، ورح نشتاق لكم كتير، تبقوا سمعونا صوتكم بين فترة والتانية. ما تطولوا الغيبة علينا.
3: والمهلي بعضنا تحكي قلوبنا،
2: فينا على رحلة تبغونك
1: تابعولت شو. خلص أنيس ما تقطش بقى بالفويسات، لأنه بدي أقول لغير مستمع.
4: بونجور شربيل، معك رولا. أنا بدي أقول لك مرسي كتير عم تدلنا على محلات نروح عليها. بدي أقول مرسي لشربيل مهنا جلسة الخوابة، هاي مش أول مرة مروح لعندهم، كان عنا نهار السبت قربانة، عن جد ما في خبرك قد الاستقبال حلو، الشباب بعقده. شربيل رايح جاي بيناتنا، شو بدكن وعم بأمركن كل شيء يعني، عن جد المطرب ما خلى حدا قاعد، كان الجو بعقد بعقد، القعدة حلوة، الأكل كتير طيب، بنصح الكل يطلع على جلسة الخوابة. مرسي.
1: ما أنا بقلكم بجلسة الخوابة بالرغم من العجقة، وبالأخص هلأ على التراس، مهرجان بيصير كل أحد على الغداء وأوقات السبت بالليل، بس بتضل القعدة هيك مكانكنة بيتوتية، والأكل كأنه أكل بيت عم تاكله. كل أحد عم يكون عندهم برنامج فني كتير حلو مع المطرب غازي نجم، مثل ما قالت المستمعة رولا يلي حكيتنا، وأوقات عم تكون راقصة سماهر، وكمان السبت عم يكون عندهم أشواء حلوة، فيكم تحجزوا وقت اللي بدكم، وأسعارهم كتير كتير كتير مقبولة، وصدقوني بس تقولولهم أنه جاي من قبل إذاعة أغاني أغاني، هن بيستقبلوا كل الناس، بس خصوصا المستمعين يلي بيعرفوا عن حالهم، ما بقدر لكم كيف بيستقبلون.

بتعرف تسعى ماهر كمان منا هينة مهضومة كتير بتعمل أجواء وبتسير كل الناس يلي موجودين بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان يعني بتبرم على كل الطاولات وبتحيي كل الناس حتى يلي عنده يلي بعده عم بحضر لعرسه بهالصيفية صدقوني على التراس عندهم بمطعم جلسة الخوابي أجمل الأعراس وصدقوني الأوفر بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان حد كل الناس خصوصا كل الكوبلات يلي عم بحضروا لعرسهم أو أي مناسبة يعني خطبة عيد ميلاد بروبوزل ما في أجمل منا بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان خصوصا الأول أربانات لأنه بالمناطق الجبلية مثل عنا مثلا بميروبا وبكفر دبيان وبحراجل وهالمناطق الجبلية الأول أربانات بيعملوها بفصل الصيف يعني احجزوا بمطعم

0: جلسة الخوابي أجمل أول أربانة على التراس الصيفي بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. إذا بدكم تحجزوا 03-554-332 هذا رقم مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان 03-554-332. صيفتوا او بعد طلعتوا على الجبل او بعد فتحتوا بيوتكم يلي ما كنتوا عم بتزوروها الا بالويك اند، بلشتوا هيك تبلشوا نهاركم معنا وتسمعونا الصبحية قبل ما تنطلعوا على اشغالكم على السطيحة او على التراس او على البلكون او تحت الشجرة بضيعتكم. شو حلو عن جد اليوم، اليوم كان غير شكل بميروبة وعيد عم بلبس، قلت بنقل عتاني أوضة نوم مشان ما وعي ميلينا معي، ما بقدر قلكم لأنه بالليل نحن مفتحين كل الشبابيك تركين، يعني ما حدا ما بحط هذا الشبك شو بسموه المنخل، ما بقدر قلكم صوت العصافير اليوم أقوى مرة بسمعه. مشهد حلو، الضوء كيف عم يطلع وشوي شوي وصوت العصافير هي عم بتزقزق، واو واو واو، وريحة شجر التفاح والخرمة تحت الشباك عنا، ولا أجمل من هيك. لا جد مش عم بمزح، اليوم صوت تغريد العصافير كان أقوى مرة بسمعه. صوت بيفتح القلب ومناظر ولا أجمل من هيك، شو حلوة الصبحية بجبال. خبرونا انتو طلعتوا على الجبال او بعد بأي ضيعة لبنانية عم تسمعونا، حتى الكتار يلي ما طلعوا صاروا بيطلعوا يعني بقضوا الويك اند، واذا بدون ينزلوا الاحد بعد الظهر بينزلوا غصب عنهم، بيقولوا خلونا ننام الأحد بضيعتنا ومننزل التنين. فيلا مين عم يسمعنا وقع بكير اليوم بالضيعة بضيعته الحلوة كتير، لأنه كل ضيعة بلبنان إلى سحرة وإلى جمال الخاص، خصوصا تعرفوا بهيدي الفترة لأنه بالشتوية بتكون ضيعنا ميتة، بهيدي الفترة الضيعة اللبنانية بهالفترة من السنة بيرجع للنبض، بترجع للحياة، لأنه ببلش الناس يطلعوا شوي شوي على الضيعة. يا الله بونجور شربول، هيدا سامي مهنا عم يبعث لي فيديو لراقصة سماهر، شفته لحتى ما افتح على الهواء، شفت الفيديو وكانت كتير مهضومة، اطلالتها بجلسة الخواب ببيك فرد بيان، وقال سماهر سألتني عنك إذا موجود لترحب فيك، إلا أنا موجود بالفكر وبالروح، طيفي موجود بجلسة الخواب ببيك فرد بيان. والله كنا قاعدين قاعدة غير شكل على جبل الصليب بعشقوت وماشي السكر. ليك هالأصدر يعني تصوروا أنتوا قاعدين على تراس مطعم جلسة الخواب ببيك فرد بيان، الدنيا كلها خضرة حولكم وشجر ومناظر بتاخد العقل، وسماهر لبست لون أخضر. هيدي سماهر شي مرة بدنا نطلعك تحضر سماهر لايف تتصور معها وتقوم ترقصها بالعصاية. شربول أنا عم بسمعك من الضيعة، من عين الحور بشوف، تحية كبيرة لألكن. كمان توفيق يحشوش عم يسمعنا بالضيعة بشحتول، يلا خبرونا بأي ضيعة، مش تقولولي أنتم من أي ضيعة، خبروني بأي ضيعة عم تسمعونا يلي عم يسمعنا بالضيعة.
1: شربول صباح الجميع، ان شاء الله نهاركم سعيد يا رب. شربول بدي استشيرك بموضوع، هلا اذا بدي اعمل انا باسبورات لاولادي ولمرتي وانا على جدايه مرجعيهم بس عم بالاوضاع ما في اطلع، كيف برايك الواحد بيقدر يجيب الاوراق تبع المختار والقصص والاخبار؟ ما بعرف انت اذا عايد عليك، اذا عندك شي فكره شي معلومات. نهارك سعيد يا رب، مع
0: كليم اللي قريب. يعني اسم الله عليك يا إلي، انت بتسمعنا دايما وبتشارك كل يوم، وهلا اليوم مع زميلتنا رولا اكيد بيطلع صوتك لانه عندك هيدي الهواية انه تحكي كل يوم على الإذاعة. يعني انت متابع جيد بس هيتك منك مستمع جيد، لانه كذا مرة قلنا بسبب الأوضاع الراهنة صار فيكم تاخدوا إخراج أيد من المنطقة اللي موجودين فيها، انتو اللي قاعدين فيها، هيدي كذا مرة قلناها وكتير، مش يعني مرات كتيرة عدنا انه بيعطوكم صاروا بسبب الظروف الراهنة. ونحن عنا هالسفرات يلي نحن بلش العد العكسي لسفرتنا على البرتغال واسبانيا الشهر اللي جاي، وفي ناس كتيرة عملت اخراجات الايد لانه اخراج الايد العائلة بده يكون جديد، عملوه بالمناطق يلي ساكنين فيها. في تعميم من وزارة الداخلية والبلديات. وعلى سيرة سفرة البرتغال وإسبانيا بدي أشكر المدرسة المركزية بجونية، إدارة ورئاسة المدرسة المركزية بجونية يلي ما بيستقبلوا ولا نشاط له ما يكون له علاقة بالمدرسة المركزية بجونية. مشكورين للسنة الثانية على التوالي كل سفراتنا، اللقاءات والاجتماعات اللي بتسبق السفرة لحتى نتعرف على بعضنا، لحتى نطلع على برنامج السفرة على شاشة كبيرة بيكون بالأمفيتياتر بالمدرسة المركزية بجوني. مشكورين إدارة ورئاسة المدرسة المركزية بجوني يلي هالسنة كمان فتحوا لنا أبواب المدرسة والمواقف، 3 مواقف تحت الأرض لحتى نكون عم نستقبل كل يلي مسافرين معنا على البرتغال وإسبانيا ب 25 زيران هيدا الشهر الساعة 7 المساء رح نتلاقى نحن وياكم على مسرح المدرسة المركزية.

رائدة بربيري عم تسمعنا من ظهر الصوان، عم تقول لي شربول طلعنا على الصيفية بس بتعرف من عشية بعده هيك برد، بس أكيد الجو رائع وصوتك بيطلع أجمل بظهر الصوان أكيد. شربول أنا عم بسمعك من الضيعة، عم بسمعك من بشلة، تحية لك ديغول في الحسنية، عم تسمعنا بالضيعة بعين وزين بشوف.

كل اللي عم يسمعونا وذكركم بلش العدل العكسي لانطلاق المونديال. مطانوس تريدينج مواكبة للمونديال عمل عرض كتير حلو لكل مستمعي أغاني أغاني. غير الأبياج الجديدة للبيك رولز، البيك رولز رح بتشوفوهم بإطلالة جديدة، رح بتشوفوهم على أساس أصدقائنا، يعني الطعمة هي ذاتها والأصل بيضلوا أصل ما بيتغير، بس الأمبلاج من برا عم يتغير ليكون عم بيواكب المونديال. وكل حدا بيتسوق من خلال الويب سايت من عند مطانوس تريدينج بقيمة $30 بيدخل اسمكم بالقرعة لحتى تشاركوا بالسحب على فاوتشرز كتيرة، كل فاوتشر بقيمة $100. كمان رح بيكون في تليفونات يعني موبايلات، ورح بيكون في PS5 بلاي ستيشن PS5 وجوائز كتيرة. وإذا تسوقتوا بقيمة $60 بينزل اسمكم بالقرعة مرتين، وإذا $90 3 مرات، وإذا بتتسوقوا $60 بيكون فري ديليفري. رقم مطانوس تريدينج 0392-92-83 0392-92-83

0: تحتاروا شو بدكم تطلبوا من عند مطانوس تريدينج. تحتاروا بلش بالبيك رولز مرورا بالأوزمو. يعني شو بدي عدل ليش فوت حالي أنا بالتسميات؟ البالكوني كيك اللي جابوه من إيطاليا. هلأ الترند عندهم التشيكن بايت ولا أطيب من هيك. بتفكروا عم تاكلوا فخد دجاج بروستد، هو عبارة عن على شكل الفخد ومحشي من جوا كريم معمول من الشوكولا ومن الحليب، ولا أطيب من هيك. فيكم تاخدوا معه مرتبين ماكستيلا وتغطوا التشيكن بايت بالماكستيلا ودوقوا وتلززوا.
1: واللي رح يخسر ملعش يعني الدوق.
0: شو بدنا ناخد معنا؟
1: مخلوق انت وانا مثل القدر، ما فيك عني الدوق.
0: إذا عم نحكي عن كل الأكل يلي للكلاب للبسينات التريدز، شو بيخطر عبالكم؟ كله موجود صار عند مطانوس تريدينج وماركات وأسماء عالمية، صناعة إيطالية، كمان من أهم مصانع اللي بيهتموا بأكل البسينات والكلاب بالعالم وخصوصا بأوروبا.

0: حدا عم بيذكرني شربول ونسيت المولتو كرواسان. لا انا ما بنسى المولتو كرواسان ابدا, كثير طيب. شوفوا بس الاحد الماضي بس كنا عاملين الهايكينج بلدية ميروبا, ما تشوفوا الا الناس كلها عم تاكل مولتو كرواسان.
1: سو هاي جايز, اليوم رح نعمل تيست تيست للمولتو شوكليت كرواسان. خلينا نفتحها ليكو شو بتشهي.
0: ايه شهينا بعد
1: يامي كتير طيبة, بنصحكم تجربوها. فوتوا على الويب سايت اللي محطوط بالبايو
0: www.mtanostrading.com.
2: هاي جايز, اليوم باب جاد بلي كان زي كتير بشهو بددون انا وياكم.
0: يلا
2: في ثلاث طعمة عكولة ببلوبري وستروبري, هلا رح ندوق الكولا. جايز شوفوا شو بتشهي
0: يا ويلي.
2: هلا ناخد واحدة منها ومنغطسها بالصوص, بعدها هلا. يا مش طيبة, هلأ رح ندقلع بلوبري شهي, هلأ رح ندوقها سوا. هيدي الجالي خلينا نغطسها بالصوص لنشوف إذا طيبة.
0: يا الله شو مهضومين.
2: يا مش طيبة, فوتوا هيدا الواتساب وطلبون هلأ.
0: يا الله شو مهضومين,
2: بعد وقت كتير طيبين.
0: هودي بنات ولا شرب المطان الصحية كتير كبيرة لألهم.
3: حد باقي نجمة عالية وصاد عيني.
0: يلا وين عم تسمعونا؟ صارت ساعة 7:06. تحية كتير كبيرة لألكم, بتمنى لكم نهار مبارك وأسبوع يكون مليان بالخير.
4: صباحو شربول لك ولمستمعينك, ان شاء الله بتكون هيدي الجمعة جمعة امل
0: القيامة
4: الحقيقية لكل الشعب اللبناني. ما خلينا نبلش بداية بنهائيات كأس العالم يلي بتصير نهار الخميس, ومنطلب منك شربول يعني احنا كان اتكلنا على الدولة اللبنانية تأمن لهيدا الشعب, يعني نتفت أمل بحقوق البث على تلفزيون لبنان. بس شكلنا ما نتكل على الدولة السعودية اللي هي انت تربحنا اشتراك الكيبل فيجن. Thank you.
0: تحية كبيرة لك. أول شيء ما فهمت كيف الخميس عم تقول نهائيات, أو الخميس اللي بعدين بتموز بسائب نهار خميس النهائيات, مش حسبهم. الماتش النهائي بيكون ب 19 تموز ليلة عيد مارليس. أنا بالنسبة لإلي لو بدك تزعل مني في شيء أبدا هلأ تعمله الدولة, سكرنا الجوار يلي عم نكسر سياراتنا فيهم وعم يقبضوا الميكانيك بالمقابل, تحللنا قصة الامتحانات الرسمية بقى, حش مضيعين التلاميذ, وحرب بين الناشطين وبين وزيرة التربية, تاخد هالحكومة بقى قرار تاريخي. في كتير أمور حياتية لازم تشتغل عليها الدولة. أنا بالنسبة لإلي لو بدك تزعل المونديال شي ثانوي بالنسبة هلأ لإلنا بهذه الظروف يلي عم نعيشها.
3: حد باقي نجمة عالية وصاد عيني كنت راسم وجود
0: وحاسم. هيدي وعود تلفزيون لبنان من الأول قلت لكم أنا, هيدي وعود يعني. بشكل خاص بدي أحكي عن موضوع الامتحانات الرسمية, قديش هالإرباك اللي صاير خصوصا على السوشيال ميديا وعلى التلفزيونات وبالإذاعات, قديش عم يعمل ضغط نفسي على التلاميذ نتيجة هل شو بسموها الكباش. بدنا نشوف مين رح يربح بالنهاية. بدكم أعطيكم سكوب. نائبة بولا يعقوبيان اليوم عرفت أنه رح تتقدم باقتراح قانون معجل مكرر لإلغاء امتحانات الشهادة الثانوية الرسمية والبكالوريا الفنية لهالسنة, واستبدالها بإفادات رسمية بتنعطى للتلاميذ وبيكون عندها نفس الحقوق ذاتها يلي بتمنحها الشهادات الرسمية. يعني إلى حل, يعني بقى خلص مع علي الوزيرة, يعني راسك هيئته كتير عنيد.
5: يدنا العيون وحلى عيون,
0: يعني بفهم كيف في 77 تلميذ عندهم تقديم بهالضيعة المحاصرة ويلي صامدين بالجنوب. أنا بدعيك تطلعي مرة واحدة معالي الوزيرة، تطلعي تشوفي كيف عايشين بأي ظروف وبأي ضغط. خلص بقى يعني، خلص مزايدات. إذا بتكون تستفيدوا من التقديمات والدعم المادي لهيدا الامتحانات ما عليه. يعني قبل شكل مثل ما قلت لكم مع ميري يوم الجمعة الدعم الأموال اللي بيرصدها اليونيسف للامتحانات الرسمية هي كانت كل عمرها مصدر فساد وكان مزراب لتعبوا جيوبكم، مش انت اللي سبقوك على الوزارة وكبار الموظفين. معلش إذا سنة عشتوا بالقلة مثلنا يعني، ما عليه لغينا الامتحانات بقى وحشد زايدة بقى. والله بحبك موت وحب برج الحوت وعشق تفاصيل. يعني أكتر من مليون لبناني نازحين من بيوتهم، هيدا السبب. هودي كم تلميذ في بقلب هالمليون نازح يا معالي الوزيرة يا معالي الدكتورة؟ هودي هالعدد ما بيستدعي انه تلغي الامتحانات الرسمية؟ اللي بيسمعك بفكر انه وقف اطلاق النار تنفذ بكل حذافيره.

يعني مرقت ظروف على لبنان يمكن أمنيا كانت ظروف استثنائية مش بتشبه الأيام، لك أقل كانت خطورة ولغيوا الامتحانات، الامتحانات الشهادة المتوسطة والرسمية. ليش معندة؟ يعني من المفروض حاش تضيع التلاميذ بقى، تحسمي هالملف بشكل سريع وتلغي الامتحانات الرسمية وتعطي إفادات بديلة عنها بقى. اسمعي من كل هالناس يلي عم تنصحك.

0: خير صحا يسعد صباحك. كمان مين عم يحكينا؟ احلى صباح شربول. مفروض هيدي الوزيرة تكون عبرادل. لا يا زلمة لا لا لا لا لا روق روق روق. يعني الشهادات اللي عندها وخبرتها الأكاديمية كتير طويلة, مشان هيك يمكن عندها هيدا العناد من خوفها على حريصي على مستقبل التلاميذ. بس كله له حلول.
1: حاشر بيل بس محلي بمداخلة صغيرة انه اخي بدك تعمل امتحانات تعمليهم لمتن جبل لبنان وشمان, هدول اعمليهم
0: وهوديك شو
1: بس جنوب وبيروت وبقى انه معك اساميهم ومعك المدارس ومعك اساميهم اختهدول اعطيهم افادات ونفس حقوق اللي عم يعملوا التقديم, يعني اعطيهم نفس الحقوق.
0: لا يا صديقتنا ماريان نزعتيها. نحن بالنسبة لنا كل التلاميذ بالتساوي. يمكن ما بتعرفي, يمكن تكون المدارس بهيدي المناطق اللي ذكرتيها إدارة المدارس تكون هي عم تضغط عليها. بس أنا ما بقبل بليز يصير في تهجم بالشخص, لأنه عم بيصير على السوشيال ميديا على شعراته وعلى لبسه وعلى, فبترجيكم يعني هيدا التنمر ما تخلوه يكون موجود بقاموسنا. مثل الرقم يلي بينتهي ب706 يعني بعتيني واتساب ضحكني كتير بس ما رح اقوله على الهواء.
2: شربل في مشكلة كتير كبيرة اليوم. وزير لما يكون عم يتجه ليأخذ قرار غلط او اداؤه غلط, رئيسة الحكومة وين؟ وهذا موضوع كتير حساس. هيدي الطلاب اللي قالها هلأ جمع 10 بين في فحوصات وما في فحوصات, الطلاب بحالة إرباك وحالة نفسية مزرية.
0: معك حق 100%.
2: يعني عن جد بتحس انه هذا الاصرار على انه تعمل الامتحانات في من وراء شيء.
0: قلت لك شو ما انا عمل لك يا صديقنا, وانا اكيد من كلامي لانه اليونيسف بترصد اموال باهظة, يعني عم بقوله بملايين الدولارات كرمال الامتحان دعما للامتحانات لميزانية الامتحانات الرسمية. وهذا كان مصدر تعبية الجيوب بمغارة علي بابا اللي هي وزارة التربية بالسابع عم بحكي. هلأ يمكن شوي يكون قمعتهم الوزيرة. هي بتكون عم بتفكر ما بدها تطير هالأموال يلي جاية للامتحانات.
3: صباحكم. صار الشارب على المقاطعة, بس كل التلاميذ اليوم اللي كان بجنوب ولا بقى
0: كلهم بوضع نفسي مش مزبوط
3: بأي منطقة كانت, عرفت كل ياتهم عايشين حالة نفسية بهالبلد, عايشين حالة ضغط كل ياتهم, وما في منطقة بلبنان ما عم تنخصف وما في منطقة ضلت أمنة بلبنان, فالطلاب كلها عايشين ضغط نفسي. وأن احنا كلنا بنتمنى اللغة شغال معطاهم إفادات لل
0: يلا صار لازم الموضوع ينحسن بسرعة. ومثل ما قلت لكم أنا أكيد من معلومتي أنه اليوم نائبة بولا يا أوبيان رح تتقدم باقتراح قانون لإلغاء الامتحانات واستبدالها بإفادة مدرسية. رح منتابع خلال حلقتنا اليوم من هلأ ولا العشرة لحتى نشوف شو بده يصير على سيرة الامتحانات الرسمية. وجهت تحية لكل طلاب كل تلاميذ التيرمينال بمدرسة سيدة الويزي بزوق مصبح اللي عم بحضروا لأكبر حفلة تخرج رح بتصير هل ب16 الشهر.

0: برعاية وحضور صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مارشارا بطرس الراعي بطريرك انطاكيا وسائر المشرق مدرسة سيدة الويزة رئيس المدرسة بيرحنا الطيار، بدي وجه له تحية كثير كبيرة، رح بنظمه حفل التخرج لها السنة بعنوان فوج لبنان الحلم. قديش حلو هالاسم. رح بيكون في ضيف الاحتفال الفنان جورج خباز الثلاثة 16 حزيران الساعة 7 المساء على المدرج الكبير بحرم مدرسة سيدة الويزة بزوق مصبح. ألف مبروك لكل تلاميذ يلي عم يتخرجوا، وخصوصا لتلاميذ التيرمينال بمدرسة سيدة الويزة بزوق مصبح. حلو كتير التخرج برعاية وحضور صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مارشارا بطرس الراعي.
1: لك روحي الله يخليك، شكلي متعلق فيك عيوني، نسوني اسمي والله.
2: بونجور شربيل، معك هادية نصر. مش بس كمان الامتحانات، هلأ اليوم مثلا طول الليل نحن مش نايمين من الاعتراضات الصواريخ بأجواء لبنان وطيران، وهلأ في امتحانات كمان للجامعات، يعني كيف بده ينزل هالطالب وكيف بده توتراته كله عبيروت. يعني كمان نحن وضعنا النفسي كمان الأهالي على كمان خوف على أولادنا. يعني أنا أولادي اتنينات ونزين يعملوا امتحانات اليوم بالجامعة وطول الليل مش نايمين.
0: لا بليز ما حدا يتصل، وقفتوا لنا الفويس.
2: نايمين من الصواريخ ومن الطيران، اعتراض للصواريخ فوق أجواء لبنان كمان. مصيبة كمان، ما عارفين بهالحياة شو بدنا نعمل. الله يهدي البال واتكل على الله.
0: هيدا الأساس والأهم مدام فادية نصر، الاتكال على الله. نشوف لوين بدنا نوصل. يلا قبل ما نتابع ونسمع أصواتكم، بدي أذكر كل المستمعين استفيدوا قد ما فيكم من العروض يلي عم يعملوها بمؤسسة الأزياء للمعدات. كل العروض السابقة والجديدة وعرض هلا السبراي، حيلا أنين سبراي يعني بوية لتدهنوا فيها الحديد أو الخشب أو الحيطان أو لا استعمالات متعددة بدولار واحد بمؤسسة الأزياء للمعدات. مؤسسة الأزياء للمعدات شو بيخطر عبالكم من عدة وخرضوات بأسعار كلها صدقوني عروض دايمة، موجودين بسد البوشية المدينة الصناعية بجديدة المتن على جاليري الاتحاد دغري على طريقة سن الفيل وعلى الدورة قريب كتير من مستشفى مار يوسف. رقم مؤسسة كيف دور رقم مستشفى مار يوسف، لازم أعطي رقم دير الصليب على الهواء. رقم مؤسسة الأزياء للمعدات 03-386-322. يا عمي شو هالأبونا، حنا الطيار واعي بالضوء عم يسمعنا، عم يبعت لقلوب وبوسات. تحية لك رئيس مدرسة سيدة الويزة بير حنا الطيار، تحية كتير كبيرة لك وكل الرهبان ورجال الدين يلي بيسمعونا. عن جد أنا كتير منبسط بس التقى بأبونا بقول لي أنا بسمعك أنا ورايح أدس الصبح. في أبونا بالأبوتر كمان بقول لي بكون طالع أدس للرهبات بشي دير بحريصة بير أمين أبي سمعان، بقول لي بسمعك كل يوم كل يوم. تحية كتير كبيرة لك كمان. رقم مؤسسة الأزياء للمعدات فأزن 03-386-322.
3: بونجور شاربي، بونجور المستمعين.
0: بونجورين.
3: استجار بس بدي انه علي على موضوع لو سمحت، انه يا هل ترى هي بتتحمل مسؤولية
0: خلص
3: اي
0: خلص.
3: طالب او اي مدرسة بجد علي شيء؟
0: ما نفس الموضوع عم
3: يعني هي ليش بدها تحط حالها بهذا المحط انه لكمل مسؤولية؟ يعني بغض النظر عن انه العالم كله مش ببيوتها، العالم كذا العالم كذا، بس هي بتتحمل مسؤولية هيدا الشيء؟
0: معك كل الحق صديقي، أنا بس كل التعليقات بنفس المضمون، يعني الوضع الأمني ونفسية التلاميذ وكل التأثيرات يعني من وراء الوضع الاستثنائي اللي عم نعيشه. فبتمنى خلص نحسم هالموضوع وننطر شو بده يصير فيه بهاليومين. والله أنا طالع عبالي أحكي عن الإرباك اللي صار نتيجة، أنا بدي أعطي رأيي كمسيحي ماروني بموضوع الأول أربانة. ما بعدها نحكي. الحكي هلا ما في دخان من دون نار، بس الدارك الموضوع ما كانوا متوقعين، لانه انا من رجال دين اللي قالوا لي انه كان في توجه بالسينودوس لالغاء الاول اربانه وتصير تنعطى مثل اخواننا الروم الارثوذكس. ما بعرف اذا الكاثوليك كيف لي، انت كاثوليكي؟ كاثوليكي بتعمل اول اربانه. فانا بالنسبه لي لا، بحب انه اخذ الاربانه بس بلش اوعى على الحيط. هيدا رايي الشخصي. بس اللي مش حلو انه هالشو اوف، يعني ما بعرف مين يلي سمح انه يتحول تناول جسد السيد المسيح لاول مره من لحظه خشوع لازم تكون ولحظه تامل وصلاه للاهل قبل الاولاد يلي بيبقوا مش مصدقين الاولاد. ويمكن انا اكثر شيء بتذكر بحياتي وقت عملت اول اربانه بمدرسه سانت ريتا بغدير، فتحيه لاداره هالمدرسه بيرما المطر، تحيه كبيره لكم. يعني ما بعرف مين سمح انه هاللحظات تتحول من لحظات تكون لحظات كلها خشوع ومثل ما قلنا وتامل وصلاه لشو اوف اجتماعي. والله العظيم ما بعرف مين، يعني تخطت كل الحدود وكل الاعراف احتفالات الاول اربانه بلبنان. صارت انه ابننا عم يتناول جسد الرب لاول مره، ما تتصوروا. انتوا تذكروا وقت عملتوا اول اربانه شو هاللحظات الحلوه كتير يلي بعيشها الولد وما بينسيها كل حياته. تحولت هالمشهدية لمهرجان، لمهرجان اوف اوف، دربكة وطبل وزفة وسيارة خيل وعنتفرح يجيبوا الراقصة سماهر تفوت الولد على المطعم. لا، هيك تخطينا كل الحدود. ولك شوفوا اللبس، ولك شوفوا لبس بعض الأهل، برجع بقول مش الكل، بعض الأهل باحتفالات الأول أربانة. يا لطيف شو إنا بعاد عن إيماننا المسيحي، عن جوهر إيماننا المسيحي. من بين الكل سارق لي شبشيل وتزليط وميك أب كمان كتير أوفر، وهيدا بتبقى فايتة بعض الأمات، بعتذر مش عمول، بيبقوا كاشفين على صدرهم بقلب الكنيسة. عن جد يا عيب الشوم وين صرنا، ما في احترام لبيت الله. من حدك ما فيني انت منك 60 لا حتى 70 لا انت 100 على 100. انا هون بدي وجه تحيه لكل كهنه الرعايه، كل كهنه الرعايه. ليش ما بتبعتوا؟ يا ريت اذا بتبعتوا للاهالي، انتوا بتعملوا اجتماعات تحضيريه قبل للاولاد وفرق بتحضرهم، ليش بالاجتماعات اللي بتعملوها ما بتوصوا على اللباس، لباس الفاضح بالكنيسة باحتفال الأول أربانة؟ ليه ما بتحطوا له من الشروط ممنوع التزليط؟ وتجبروا الأمات بشكل خاص يكون فستانهم لتحت الركبة هن مقربين مع أولادهم يتناولوا الأربانة الأولى. بقول للأهالي يلي بيعملوا هالشو اوف الفاضح والكثير ببالغوا فيه، فكرتوا شي يوم انه في اهل لولاد عم يعملوا اول اربانة مع ابنكن او مع بنتكن، ما عندهم القدرة انه يعملوا لولادهم حفلات وعم تقهرون وعم يمكن عم تجبروا بعض الاهل يتدينوا لحتى ما يجرحوا شعور اولادهم ليعملوا لهم حفلة مثل ما انتوا عاملين.

0: احترامي لقلعة ام رامي. مرة ميلينا كانت، مش لأنه ميلينا كانت مزينة لأول قربانة بمطعم قلعة ام رامي، كان في 10 أول قربانات، كان موجود النائب هادي حبيش ومدام توسينتيا، تحية كبيرة لقلون، بإحدى السهرات يعني حدا عامل أول قربانة، بس مش يلي ميلينا مزينت لون. قربت ما بنسى أنا مدام سينتيا حبيش، سألت مين يلي مزين هالأول قربانة، دلوها عمليينا وقالت لها بدي هنيكي هيدا التام الوحيد يلي إله علاقة بالأول قربانة. عامل زينة ميلينا متواضعة، في على قليل كاس القربان، في قمح، يعني ميلينا ما بتستعمل بزينة الأول قربانة إلا كل شيء بيرمز للأول قربانة. الزينة التانية كل الزينات اللي كان يعني الزينة اللي كانت غير كلها بتفكروا زينة أعراس. رح نسكر الكلام خلاص. شربول أنا عن جد ما بنسى أول قربانتي أدال، مع أنه أدال قد عمرك 78، اسم الله عليك ذكرتك شقوية. ما تنسوا 7:30 على القد بتلاقيكم ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت.
1: بونجور، كيفك شربي صغار؟ صار كله شو أوف، بيق ومن بيق، ما في بقى تقدير ولا أيام ولا شيء أبدا. بتذكر وقتها كنا نعمل أول قربانة كنا نكون هيك محضرين وما لازم ناكل قبل ما نروح على الأول قربانة، لازم نكون عصامين صايمين وأنجأ، يعني عملوا لنا هالبونبونيرات أهلنا يعملوا لنا إياهم بالبيت وهيك هالقصص كله هيك بتواضع.
0: والله أيامي كان في بونبونير، أنا أيامي هالصورة بس ما بنسى الصور بأول قربانتي. كبيتين عصير وما كان في غير التانك من زمان، ما كان في شركات منافسة وقالب قطو هوي هون.
2: بونجور شربيل، أحلى صباح. هلا أنت عم تعمل له واسطة على الهوى لميلينا؟
0: لا ميلينا مش بحاجة يا صديقتنا، ميلينا كان عندها يعني بين جمعة وسبت 12 عيد ميلاد، 12 عيد ميلاد، منا بحاجة لا دعاية، وإذا لاحظتوا ما بنعمل لا دعاية لميلينا للسيركل شيد بالونز لأنه مش بحاجة، وكتار هلأ عم يسمعوني وبيعرفوا أنه اتصلوا بميلينا واعتذرت منهم وما قدرت تاخدوا معيد لأنه مسكرة الأجندة عندها. ذكر كل المستمعين كمان يلي عم يسمعونا، إذا هلأ بتكون تدهنوا بيوتكم تزبطوها لأحلى صيفية، ما قلكن إلا دهانات بريمو نمبر ون، صدقوني بريمو موجودين بكل لبنان، دهانات لبنانية صناعة لبنانية 100%. لا تعرفوا وين بتلاقوا أقرب وكيل معتمد لدهانات بريمو، فيكن تتصلوا على 01-902-822، فإذا 01-902-822 وهن بدلوكن على أقرب وكيل معتمد لدهانات بريمو. صدقوني بضاعة ممتازة وجودة عالية بريمو، خصوصا إذا هلا عم تحضروا البلديات، إذا عم تحضروا الملاعب بالضياع عندكن بكل المناطق يعني مش بس بالضياع، ما في غير بريمو. بريمو دهانات المخصصة للملاعب صدقوني نمبر ون. دال طلعت غلطان، عمرها 79.5، يخز العين عليكي، ببين عمرك 35 سنة، مش ببين عليكي. يلي بيشوفها بمستشفى سانت جون بجونيا الايو، لا دال بتقول عمرها 35 سنة، عم تقولي 79.5، اسم الله عليكي.
1: بونجور شربيل، كيفك؟ نحن انا بتذكر الاول قربانة كنا نعملها بالمدرسة، يا ريت بردوها نرجع نعملها بالمدرسة مش برعية، كان احلى. ومثل ما عم بتقول كنا قطو امي تعمله بالبيت وشوية جلو وشوية عصير، وبالبيت كانت تبقى الحفلة.
0: بالعكس بتعرفي حلوة بالرعاية، انه يعني بيرجع الولد بيتعرف على ضيعته على منطقته، بيكون ما بيعرف ولاد رعيته، حلو كتير هيدا الشيء. بس أنا بحب المدرسة لأنه بالمدرسة في أوقات كتير بتكون أنت عايشة يعني لتوصل إلى صف النافيام بتكون عايشة أوقات كتير يمكن 90% مع نفس الأشخاص يعني تعودت عليهم. حلو.
3: اعتذرت منه وما قدرت ناخده معيد لأنه
0: لا مين مسجل لي صوتي وعم يبعث لي؟ زينب عدا عقلي زينب.
4: بس سمعني أغاني عيش
0: أبو محمد. ولك يا أبو محمد كيفك؟
4: عاني من الجو وأنسى همومي وحزاني. سمعني
0: شربول إلي عم يقول لي أحكي عن البرومبوزل. حكينا كتير وعملنا حلقة عن البرومبوزل فشينا خلق الأهل
4: مكاني.
0: منهم بيجيبوا خيل صاروا على البرومبوزل وبارابانت. هلا البارابانت واقفين هالسنة وغيره وغيره وتفظيع قد ما بدكن قولوا وكب مصاري قد ما بدكن قولوا.
4: همومي وحزاني سمعني مسيك
5: يا ومالينا وميراي. بدي أقول بونجور
0: كل الجيران
5: بالبنين وداني طه. هلا وصلوا معي على الشغل وهلا شفتهم بقول لهم أسبوعكم مبارك.
0: مرسي يا ريتا ولقلك كمان. Because I'm

يلا بدي اطلب من إلي، انا بدي ارتاح شوي لانه بدي اروح احضر الركوه قبل ما توصل ميراي. بدنا نعملها سوربريز، بدنا نستقبلها بالكافيه دو برازيل. من بعد ما خلص هالاعلان إلي بدك تطرقنا الغنيه الحلوه كتير اوليفان، عم يطلبوها كتير من المستمعين، للعميد الدكتور زياد مراد. وبعدكم انه رح اسكت، فيكم صرتوا تفوتوا على اذا بدكم، هلا بقلكم بعد شوي كيف تقدروا تاخدوها من اليوتيوب

بس قبل بدي خبركم، امبارح اكثر من 300 شخص كانوا موجودين بمطعم كنز ميروبا على اوتوستراد ميروبا على الغداء. اكثر من 300 شخص. كنت عم بحكي انا وإلي، بدي اوجه له تحيه، إلي مدور صاحب مطعم كنز على اوتوستراد ميروبا، وعم بيقول لي شو صار يوم الاحد. بس سمع الاغاني عايش بعالم ثاني. تخيلوا حالكم قاعدين على التراس بمطعم كنز، هلا فتح تراس وقدامكم هالمناظر اللي بتاخد العقل، بوشكم فقره وادي الصليب وتحتكم نهر ميروبا، وصدقوني مناظر ولا اجمل من هيك حواليكم، كلها طبيعه غير شكل، طبيعه ميروبا قاعده بتشرح القلب وبتطول العمر اذا اخترتوا القعده على التراس او بصالات مطعم كنز ميروبا، الصالات المريحة يلي بيكبروها بيزغروها بحسب المناسبة. عندهم هيدا مثل أكورديون بيسكروا، عندكم عرس لخمسين شخص بيعملوا لكم صالة لخمسين شخص، عندكم عرس لميتين شخص، يعني ما بتحسوا انه المطعم فاضي. هيدا شغلة كتير مهمة، والحلو بمطعم كنز على اوتوستراد ميروبا الصالات عندهم كتير مريحة، ولا عمود بوسط الصالة، ولا عمود. بكنز ميروبا ناطرتكم ميزة لبنانية مفتوحة وأطيب المشاوي وكاس عرق أو أي مشروب بتختاروا. وانتبهوا مش بس السبت، السبت عم بيكون عندهم بالليل باند وموسيقى وهيك أجواء حلوة، والأحد على الغداء، بس فيكم تطلعوا بأي وقت، فيكم تاخدوا الفورمول من عندهم، فيكم تطلبوا ألاكارت، وفيكم تطلعوا تقعدوا تأرجلوا بس أو تاخدوا ديسير أو تاخدوا فواكه، مش بالضرورة تطلبوا أكل، يعني بكفي تطلعوا تقعدوا. حلو بمطعم كنز ميروبا انه حلو كتير، يعني مجهز المطعم بديكوره بصالاته الحلوة كتير للأعراس، للخطبة، للبروبوزل، إذا بدكم للبروبوزل كمان، لأعياد الميلاد، لأي مناسبة. صلاة مطعم كنز مثل ما قلنا بميروبا بتستوعب من 150 ل450 شخص، ومصممينهم بطريقة مميزة من دون، بدي أرجع عيد، من دون ولا أي عمود بقلب الصالة. مطعم كنز ميروبا الطريق العام قبل رومبوان ميروبا على اليمين، ومواقف سيارات قد ما بدكن على مد العين والنظر. للحجز والاستفسار 81 569 509، 81 569 509. هيدا رقم مطعم كنز ميروبا، وأنا أكيد أنه رح بتزوروه مرة ورح بتصيروا ترجعوا له مرة واثنين وعشر مرات. وما تنسوا بس تحجزوا بمطعم كنز ميروبا وتقولوا لهم أنه أنتم من مستمعي أغاني أغاني، بيطلع لكم حسم على الفاتورة 15%. فإذا كل مستمعي أغاني أغاني حسم 15% على الفاتورة. ومبارح عرفت انه كان في كتير مستمعين من مستمعي اغاني اغاني واستفادوا من الحسم على الفاتورة 15%. يلا رح نترككم هيك تعبوا راسكم بهالاغنية الرائعة أوليبان للعميد دكتور زياد مراد.

لحتى اقول لكم كيف تقدروا تلاقوا هالاغنيه لانه كتار عم يطلبوها منا. فيكم تفوتوا على السوشيال ميديا، اكتبوا زياد مراد، بتلاقوها نازله مصوره فيديو كليب بطريقه كتير حلوه، وبتقدروا تشوفوها وتتابعوها. واو، بسمة شليلة يلي ربحت معنا هديك اليوم عم تقلي شربول. بدي اشكر مطعم كنز بميروب على الاستقبال الرائع والاكل الطيب، واهم شيء العرق البلدي. واو شهيتينا.

الغنية يعني أنا أعطيت رأيي وبدي أرجع أقوله، أنا ما بحب الفنان يغني شاب يعني يغني بصفة المذكر، ما بحب يعني بتزبط بعد وقلبي بيحنله يعني بتزبط بتركب يعني بيقدروا يغيروا إذا عازوا شي كلمة. تعرفي مراي إنه هالغنية يمكن شي 33-34-35 كلمة كلها سوا لأنه فيها إعادات وكسرت الدنيا مش معقول. حتى وقتها قصيرة دي وقتها إلي شي دقيقتين وشوي كثير قصيرة. شو مشتاق لها حسيتها، هات لنجربها نعملها بصيغة المؤنث.

0: هيدا الغنية بدنا نختم.
1: مبروك عيد ميلادك وزور شعب المدينه، مبروك على السيارة، مبروك على السيارة.
0: تحية كبيرة لكم. بدي اختم، بدي اقول لكل المستمعين هلا صار وقت انه لكل اللي بده يشيل السجاد من بيته، بدي ادلكم على كابا، هالشركة يلي بتنظف السجاد، ومش بس تنظيف السجاد كمان بترش المبيدات بافضل الطرق، بيستعملوا بيستخدموا احدث المعدات والتقنيات، بينظفوا لكم السجاد، وفيكم تخلوهم عندهم اذا بدكم، اذا ما عندكم محل لحتى تضبوا السجاد هن بيضبوا لكم اياهم بمحل معقم، محل اهم شيء امن، ما تخافوا على سجاداتكم ابدا، بطريقه كثير امنه مثل ما قلنا. كمان هن بيهتموا، يعني هن بيشيلوا لكم السجاد وبس ترجعوا تبعتوا وراهم هن بيفرشوا لكم السجاد، ما بيعذبوكم ابدا. هيدا رقمهم 181-333-193، هيدا رقم كابا. وكمان مثل ما قلنا بيرشوا أدوية كلها حاصلة على شهادات الآيزو، ما بتعمل ريحة، يعني بيرشوا لكم البيت وبتضلكم بالبيت، مش أنه بتتركوا البيت ليومين وثلاثة وأربعة أبدا. الأدوية اللي بيستعملوها غير ضارة وصديقة للبيئة لكل أنواع الحشرات. من الساعة سبعة ستة عفوا لهلأ رفعناكم بصارت ستة أنا وإلي، ونحن مكملين معكم بصبحيتنا للعشرة، بس هلأ أكيد رح بتكونوا مع ميراي وبرنامج من قلب بيروت. Eyes of Lebanon، تحية كبيرة لكم، بسطت أنه تعرفت عليكم بمطعم كنز بميروبا. إلي تحية كبيرة لك وكل الأكيب يلي كان معك، تشرفنا بمعرفتكم. بدي أتمنى لكم بقية أوقات حلوة، أنا برجع بلاقيكم على راد على الساعة 8 وعلى الساعة 9 مع ميراي، وبصارت 6 بكرة قبل الكل على 6 الصبح. مرسي إلي أزي، بدي وجه تحية لميلينا اللي عم تسمعنا بالبيت، ميلينا بتلاقيكم بكرة كمان معنا بصارت 6، يعطيكم العافية، باي باي.

الخير. بونجور لكل المستمعين. اي وبلش اسبوع جديد. يا الله اي بس بعده صفحة بيضة، ما حدا بيعرف شو مخبي، يمكن يحملكم خبر حلو، يمكن يحملكم مفاجأة ما كنتوا عاملين حسابها، ويمكن يمرق هالأسبوع بهدوء، ويمكن يركض ركض أو ما نلحقه أبدا. تحية لكل المستمعين وين ما كانوا، تحية لشارفيل، تحية لإلي أزي معنا اليوم على إخراج الفترة. أكيد مالينا ولا نقلا بونجور اليوم، اخدي فرصة شوي، يلا بصدي بالفرصة مش تروحي تشتغلي.

ممكن بهالأسبوع أنا أكيد إنه رح نضحك شوي، يمكن نزعل شوي، رح نشتغل، نتعب، نرتاح، نلتقي بناس ونودع أيام ما بترجع. هيك الحياة يعني، ما بتعطينا برنامجها مسبقاً. ما بتقلنا، ما بتعطينا جدول بالمواعيد والأحداث، يعني إنه كل يوم بيجي ومعه قصته. يمكن أهم شيء ببداية أي أسبوع أنه نكون جاهزين، جاهزين للأخبار الحلوة إذا إجيت، وجاهزين للقوة إذا إجيت بالأيام الصعبة.

أهم شيء نكون جاهزين نحافظ على أملنا وعلى أعصابنا وعلى قدرتنا نكفي مهما صار. لأنه نحن مستمعينا يعني كل عم يسمعوني الشعب اللبناني، نحن بمنطقة تعودنا فيها أنه ما في شيء مضمون 100%، أنه منوعه أوقات على هدوء، أوقات على توتر، أوقات على أخبار بتقلب النهار كله. بس رغم كل شيء الناس بتكفي، بتروح على شغلها، بتفتح محلاتها، بتوصل ولادها على المدارس وبتعيش. وبعتقد أنه هيدي يمكن أكبر قوة موجودة عنا.

كان هالأسبوع حامل فرح، أهلا وسهلا فيه. وإذا حامل تحديات إنه كمان شو بدنا نقول له؟ بدنا نقول له بدنا نمرقه، يعني ما في مجال. كمان نقول له أهلا وسهلا حبيبي، لأنه ما عنا إلا نمشي لقدام يوم بيوم، خبر بخبر وساعة بساعة. صباح التنين، صباح البداية الجديدة، وصباح الأمل إنه يكون هالأسبوع أرحم أهدى وأجمل من اللي قبله.

0: مستمعينا، قبل ما نروح على أبراجنا، بعرف كتير ناس ناطرين الأبراج، بدي أذكر بس المستمعين بمجوهرة وهيبة بساحة جوني. أكيد كل مناسباتكم اللي بدكن ياه في ذهب إيطالي بأسعار مميزة جدا، وكمان عندهم الذهب المحلي. والحلو عن مجوهرة وهيبة إنه بيشتروا منكن الذهب المستعمل.
1: إلا وأنا معاك بحس بروحي طايرة.
0: عندهم تشكيلة كبيرة من الهدايا للأول قرباني ولكل نيوبورن، واليوم عاملين أوفر صليب مع سنسلي ب $15.
1: بحس بصدق الكلمة دمعة حنين وبس.
0: أكيد فيكم تتصلوا فيهم تستفسروا أكثر عن كل شيء على 03-87-02-88.
1: ستن الأسودية.
0: ما تنسوا عندهم مجموعة كبيرة من المحابس بأسعار مختلفة لكل الميزانيات. جولوري موجودين بساحة جوني من 29 سنة، وهن رائدين بصناعة واستيراد الذهب. رح أعطيكم رقمهم 03-87-02-88.
2: ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي، طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
5: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟
6: إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
7: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: الفلك والأبراج.
1: برج الحمل اليوم في حركة واتصالات وقرارات سريعة، يمكن تلاقي حالك قدام موضوع كنت مأجله من فترة وقررت أخيرا تحسمه. برج الثور، الأمور المالية أو العملية بتشغل لك بالك أكثر من العادي، عندك فرصة لترتيب أولوياتك والتخلص من بعض الضغوط. جوزة، انت من الابراج النشيطة اليوم وعندك قدرة على لفت الانتباه واقناع الاخرين بافكارك، يوم جيد للقاءات والمبادرات الجديدة. برج السرطان، بتميل اليوم للتفكير اكتر من الكلام، تسترجع بعض الذكريات، لا بأس ببعض الهدوء والعزلة إذا كنت بحاجة لإلى. برج الأسد، يوم اجتماعي بامتياز، لقاء أو حديث مع الأصدقاء بيحمل لك فكرة جديدة وطاقتك الإيجابية بتلفت الأنظار وبتخليك محط اهتمام من حولك. بتركز اليوم على الإنجازات والواجبات والمسؤوليات، بتشعر أنه عندك لكتير من الأمور المطلوب إنجازها ولكنك بتملك القدرة على التنظيم أكثر من أي وقت. يوم بيحمل رغبة بالتغيير أو الخروج من الروتين، بتفكر بخطة جديدة أو مشروع جديد، والأخبار بتوصل لك اليوم رح تكون مشجعة. برج العقرب، تنشغل بملف أو موضوع بيحتاج لتركيز ودقة، ما تتسرع بالكشف على كل أوراقك أو خططك، ماليا هناك فرصة لإعادة ترتيب بعض الأمور. برج القوس، العلاقات والشراكات تحت الضوء اليوم، ممكن أن يكون عندك لقاء مهم أو حوار بيوضح لك الكثير من الأمور العالقة، حافظ على مرونتك لأنه التشدد ممكن يضيع عليك فرصة جيدة. يوم مناسب للترتيب والتنظيم وإنجاز التفاصيل الصغيرة اللي تراكمت عليك، وبتشعر بالرضا لأنك بتشوف نتائج جهودك السابقة. يوم جميل بيحمل جرعة من التفاؤل والإبداع، بتبرز موهبة عندك أو فكرة وبتلاقي كل الناس رح يشجعوك عليها. الحوت، البيت، العيلة والأمور الشخصية بتحتل مساحة كبيرة من اهتمامك اليوم، في نقاش عائلي رح يصير أو مناسبة بتجمع الأحبة، حاول أنه تبتعد شوي عن الحساسية الزايدة وأنه تطلع للأمور ببساطة أكبر.

0: مستمعيني حزيران بدي اتمني لكم حياة حلوة وسعيدة وكلها أمان وراحة بال.
1: صفات مولود اليوم

0: ثمانية حزيران من برج الجوزة غالبا بيتميز بشخصية ذكية وسريعة البديهة. هو من الأشخاص اللي عندهم فضول كبير تجاه الحياة، بيحبوا يعرفوا يكتشفوا ويسألوا عن كل شيء حواليهم. عندهم قدرة كبيرة ومميزة على التواصل مع الناس، وبيقدروا يخلقوا جو حلو بأي جلسة بيكونوا موجودين فيها. من نقاط قوته أنه اجتماعي، سريع التعلم، وعنده قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظره.
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.

صباح الخير لكل المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، بالسيارة، بالبيت، بالشغل، نحنا معكم إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. شو حلو نعرف إنه صوتنا مثلاً بنيويورك، بدبي، بالسعودية، بأستراليا، بألمانيا، ما رح أقعد سمي كل الدول، يعني بكل الكرة الأرضية أغاني موجودة.

0: تحية لكم، تحية حب وأمل وتفاؤل مع بداية هالأسبوع وبداية هالنهار. يا رب يكون نهاركم حلو هيك مشجع يعني، وإن شاء الله هيك ما تسمعوا ولا خبر يزعجكم ويضايقكم ويعصبكم. يعني بكفينا الأخبار اللي عم نسمعها كل يوم، كمان بأمورنا الشخصية، لأنه ما عم نلتفت لأمورنا الشخصية. يعني كل شيء عم نأجله، كل شيء مأجل بك، حتى بصحتك يا خيي، حتى بصحتك بيوجعك راسك، بيوجعك بطنك، بتقول يا خيي خلص بلا ما روح حط هلا $100 وبتصير بده يوديني يعمل لي ERM ويعمل لي أشعة بلاها. حتى بالصحة عم نأجل
1: دايما. بحكولي عنك اني قلبي دايما،
0: بدي أقوله هلأ ما فينا نأجل أبدا، لأنه بعالم العناية بالبشرة التفاصيل الصغيرة هي اللي بتعمل الفرق الكبير. كليموري براند تليانية موجودة بلبنان وبالإمارات وبالخليج، اخترعوها لتكون جزء من الروتين اليومي لكل شخص بحب يهتم ببشرته بطريقة ناعمة وراقية. الفكرة من غليموري مش انه نغير ملامحنا، الفكرة انه نبرز الجمال الطبيعي اللي فينا ونخلي البشرة تاخد حقها من العناية والراحة، خصوصا مع تعب الايام الشمس والضغط اليومي. الكون حق انه تدلعوا حالكن مع غليموري. اكيد مستمعينا في عدة طرق لتطلبوا غليموري، رح الكون عنن.

0: موري كوزمتكس أكيد عندهم رقم واتساب فيكم تتواصلوا أنتوا وياهون على 71 0 80 74. وبدي منكم تتابعون على انستا حطوا غليموري اندرسكور كوزمتكس، هيك بتشوفوا كل النصايح اللي بيعطوكم اياها وبتشوفوا كل البرودكت الموجودين عندهم. وفيكم تزوروا الموقع glimorecosmetics.com وما تنسوا انه تحطوا برومو كود 10 تتحصلوا على كل غرض بتشتروا، كل كريم بتشتروا من غليموري على ديسكاونت 10%. ما تنسوا الواتساب 71 0 80 74. غليموري كوزمتكس.
1: يا عيوني حتى الضحك صعبان.
0: مايرا ولك صباح الخير، وينك يا مايرا؟ بونجور. اشتقت لك. ايه بتقلي ما اشتقتي لي لو كمالة بهالويك انت، اشتقت لك كل المستمعين. طالما بشتاق انا ومعكم، يعني انا ومعكم مشتاقت لكم. كيف هالشي هيدا؟ خبروني لشوف كيف واحد قد ما بحبكم لو بقيت معكم 3 ساعات بس سبحان الله بضل مشتاقت لكم.

0: بس سؤال صريح يعني هيك سؤال على الهواء بس سؤال خفيف يعني بس مهضوم هالسؤال ليش الويك اند دايما بيخلص أسرع من ما بيبلش غريبة هالقصة طب ليه سؤال يعني عن جد إنه أول نهار السبت بنقول أو ياي اليوم السبت الصبح الساعة 7 واو بيرفكت يعني إجت الراحة بنلاقي حالنا فجأة صرنا الأحد بالليل طيب كيف أمتين يعني ومين هيك كبس هيدا الزر أون أوف يعني وما خبرنا غريب الناس هلأ اللي بتشتغل أكيد رح تفهم علي كتير منيح إنه أيام الشغل بتمشي هيك بطيئة بطيئة بس بالويك أند مثل سرعة البرق مثل الصاروخ غريب
1: وحسافة تكون الغيري زف الدمع يا عيون
0: برافو بس ميرو قال عم بيقولولي بس مش أسرع من المعاش اللي خلص يا ويلي منكم اليوم 8 الشهر خلص
2: ما حكي خطايا
0: لا هيدا موضوع تاني هيدا موضوع ما لازم ينسكت عليه موضوع مش طبيعي بدك تعمل مثل صاحب الدكان اللي بيفتح الدفتر وبيقيد بقلم رصاص ها بيقيد شو باع وشو اشترى وشو حط وشو شال بقى إذا بتعملوها مرة بتخوتوا بتجنوا بتخزقوا الدفتر وبتكبوا أنا أكيدة تبعتوا لي فيديوهات بليز لانه الفيديو ما فيني يعني المستمعين ما راح يستفيدوا شيء خصوصا اذا كان الصوت عالي وفي خشه وهيك ما تبعتوا لي فيديوهات بدكم تبعتوا لي فويسات بس الفويسات كمان تكون بليز رايقه على كل هلا ما بقى فيني اخذ فويسات ابدا بوقت تاني بوعدكم انه بحط كل الفويسات دقائق قليله وبيطلع علينا شرفل مع اخر الاخبار.

0: المهم شربتوا قهوة ولا بعد؟ إذا بعد يعني منكم صحصحين مزبوط وما في كافيين فيت بدماغكم وبراسكم وبجسمكم وعملكم هاي الطاقة القوية، عرفتوا هاي الطاقة تتبلشوا نهاركم. إذا كنت تعبين وما إلك جليدة ونونشالان اليوم وهيك، طيب يلا روح عجل، حط الركوة وحط كافيدو برازيل، وأنا كفيلة وأكيدة إنه بتصير مثل الصاروخ.
1: فكري رح تحميني لما
0: مش معقول هالكافيدو برازيل شو بيعطيك طاقة بيصحصحك بيوعيك. أول شي طيب كتير هالقهوة بتجنن، جاي من البرازيل وصارت كل الناس عم تشرب كافيدو برازيل، موجودة وين ما كان بكل السوبر ماركت مستمعين، يعني فيكن تلاقوها. إذا ما لقيتوها بمنطقة أنتم موجودين فيها فيكن تتصلوا واتساب بهيدا الرقم، بعتولن واتساب على 76 777 3 6 1.
1: ما تصدق غريب بيس لأذا بيشي من القراب.
0: رح ارجع اعد لكم الرقم، كافي دو برازيل رقم 76 777 3 6 1.

معي نحن ناطرين شربل مع آخر الأخبار لنشوف شو جوجة اللي بي الويك أند أخبار. أكيد أخبار البلد هيدا شيء طبيعي. يلا لحظة تقليلي وبيكم معنا.

0: صارت ستة
1: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية يا ويدي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: نشتورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات. يلا وعيوا اهلنا بدول العالم.
5: رجعني على لبنان.
1: بدك يعمل لبنان كله حلو بالاذن من كل اخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
5: والصور شو مشتاق.
1: يا حرام عصور، شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ؟ شو عملوا فيك يا صورة؟
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على

0: ناصر شرب المعنى مباشرة على الهواء من استوديوات أغاني أغاني، أكيد حامل معه كل الأخبار. هاي شربل،
1: صباح نور ميراي لك ولكل المستمعين اللي عم يسمعونا.
0: كيفك؟
1: كتر خير الله إن شاء الله.
0: كيف كان هالويكند؟
1: كتير منيح إن شاء الله. الأسبوع بيحمل خير لكل المستمعين.
0: يا رب يا رب علينا وعليك يا شربل. شو طمنا؟
1: أخبار شو في أخبار؟ الأخبار الأمنية وأخبار الامتحانات الرسمية، هيدي اللي شغل الدنيا يعني. وبعز هالعجقة كان هالوضع حجر الأساس لبدء الأعمال بمطار الإقلاعات، أعطانا شوية أمل أنه نحن عايشين ببلد شوي حضاري، خلينا نحلم شوي. بس قبل هودي كلهم أنا بدي أحيي ميراي كل هالناس اللي بعدها مأمنة بهالبلد، كل هالشركات اللي بعدها عم تفتح، كل هالمطاعم اللي بعدها عم تفتح، كل هالمؤسسات اللي بعدها عم بتناضل ويلي نحن بعدنا واقفين حدهم ومكملين وعم نعمل لهم اعلانات. يعني من هال اذا بدك الشركات اللي موجوده بهالبلد، بدي قبل ما ابلش باخبارنا بشكل سريع بدي اعرف المستمعين على ابلكيشن اسمها سيرفي فايند. ابلكيشن كثير مهمه، بدي اقول للمستمعين حضروا حالكم، ضروري تعملوا لها داونلود، بتقدروا من الاب ستور ومن البلاي ستور. سيرفي فايند يعني دغري بتبين عندكم،
0: اسمها سيرفي فايند
1: صح، كلمة واحدة دغري بتبين يعني. أول ما تكتبوا سيرفي فايند دغري
0: يلا
1: بتبين.
0: يلا هي تخبرنا شو بتعمل.
1: هي هيدي لأن كل الناس اللي عم يسمعونا اللي عندهم شغل، ليش عملهم يعملوا لها داونلود من هلا؟ إذا بدنا نبلش الأسبوع اللي جاي نربح جوائز، مش يعني مش لكل المستمعين، يعني بدكم تسمحوا لنا الأشخاص يلي بتربحوا مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعم ننحرج قدام يعني
0: تعطي مثلا
1: عن تارجت فود. مش احنا ميراي بلشوا هني ياخدوا إجراءات، يعني عم بيشوفوا أسماء عم تتكرر ما عم بيسلمون الهدايا، مش احنا. فبس الأشخاص يلي عاملين داونلود بيقدروا يشتركوا بالمسابقة ابتداء من الأسبوع اللي جاي. فإذا سيرفي فايند لكل هالناس يلي عندهم شغل قديم، بزنس كبير او مبلشين بشغل جديد وبدهم يكبروه، كمان لكل يلي عندهم مصلحه وبدهم العالم كله يعرف عنهم. هيدي الابلكيشن فاذا اسمها سيرفي فايند، لكل واحد بيقدر ينزلها مثل ما قلنا من الاب ستور او من البلاي ستور. بيسجل دخوله عليها من خلال ساين اب، يعني بنرجع بعدين بنعلمهم يعني كيف يقدروا يشتغلوا عليها.
0: المهم عملوا
1: داونلود وهيك بيصير فيهم يفتشوا ميراي عن اي خدمه بدهم اياها، وبتبين عندكم يعني من الأقرب لإلك للأبعد دغري ببين. يعني أنت عم تنبشي بدك طبيب، بدك فرن، بدك سوبر ماركت، شو ما كان.
0: حلو كتير
1: كتير مهمة كتير مهمة. واللي حلو بيقدروا يختاروا اللغة العربية أو الإنجليزية مثل ما هن بدون. الأبليكيشن ميراي بتضم حوالي 346 نوع خدمات موزعين على 22 فئة مقسمينهم. يعني أعطيك مثلا عندك مطاعم، عندك محلات، عندك مؤسسات على أنواعها، مكاتب، مهندسين، أطباء، ممرضين، صيدليات، سالونات شعر، بيوتي لاونج، نوادي رياضية، مصانع مثل ما قلنا، أفران، جمعيات، فنون، أصحاب مهن وحرف، ونشاطات كثيرة ومتنوعة. وكمان فيها أساتذة ومعلمات وكل شيء ممكن يختار على بالكم. يمكن انت عم تفتش بدك استاذ او معلم، بدك لصوبات كبير لاولادك.
0: حلوة كتير.
1: كل التفاصيل عن هالخدمات بلاقوها
0: وقيمة.
1: يعني تصور اذا انت ميراي عندك مؤسسة بدك تشتركي بهيدي الابليكيشن، هزار قد بتدفع بالسنة كلها؟ 10 دولار بس. 10 دولار هي رسوم تشغيلية كرمال الاكيب يلي عم بديرها. 10 دولار بالسنة كلها، وكل خدمة بتتسجل بتصير تحصل على نقاط. يعني اول ما تسجل انت تفوت الشركه، بعدين منعرفهم كيف بيقدروا. اذا انت مثلا انت معلمه بدك تشتركي بالابلكيشن بتدفعي 10 دولار بالسنه، كثير هي منعلمهم كيف يفوتوا على السيتنجز، شو المراحل اللي بيلحقوها ليحضروا يقدروا يسجلوا حالهم. بيحصلوا اوتوماتيكمون من اول ما يتسجل على 50 نقطه، بيقدروا هيدي النقاط يستعملوها بنشر وعرض صور وفيديوهات. يعني قد ايه عندك نقاط بحق لك تنزلي صور وفيديوهات ومعلومات؟
0: انا بدي انزل صور بقلب الابلكيشن تبيع اللي عندي مثلا.
1: تتسوي لك يعني اذا كنت مؤسسه او معمل صغير او كبير. حاليا ميراي صار مسجل بسيرفي فايند هالتطبيق المميز اكثر من 2000 صاحب خدمه وموزعين على مختلف المناطق اللبنانية.
0: رافو.
1: واسمعوني كثير منيح، يعني رح بكون في فرصة لكل حدا بده مدخول. ليه؟ لأنه في أنا أعمل شير، مطلوب منكم تعملوا شير للأبليكيشن من السيتينجز لشخص عنده خدمة. يعني أنت مثلا بتعرفي جارتك عنده شيء أونلاين بالبيت، بتفوت على السيتينجز في طريقة بتعملي شير، بتعملي له شير.
0: بلش المستمعين.
1: إذا في حال اشتركت بتصير يطلع لك أنت نسبة 30% من رسم الاشتراك. أوكي أنه هي 10 دولار مثلا، تاخذي 30%، بس إذا تنقول قدرت تجيب 20 خدمة بتصير يطلع لك عطول، يلا عملي شير بيطلع لك وبينزلوا بالولت وبصيروا مباشرة، بصير تقدر تسحبين وقت اللي بدك، يعني بتسحبين.
0: ولا برافو.
1: رح أعطي رقمه لأي تفاصيل إذا أي حدا مراي بصير عنده مشكل، يعني يعملوا له داونلود كتير هين، بس لأي معلومات
0: أوكي.
1: رقمه 70 10 77 06، فإذا 70 10 77 06. وصدقيني أنا كتير حريص، ما كان بقى بدي أعطي رقم معلنين على الهواء، لأنه قد ما عم نلاقي مشاكل مع غير إذاعات ميراي. صدقيني صدقيني صدقيني، لأنه المعلنين اللي معنا محصورين فينا يعني ببرنامجنا،
0: صح.
1: عم يتصلوا فيهم من كل الإذاعات الوقحين، فإذا رقم 70 10 77 06. واللي حلو أنه هيدا نفس الرقم فيهم يطلبوه أو 70 أو 71، فإذا 70 أو 71 الرقم 10 77 06 بيتصل على احد هالرقمين وبياخذوا كل التفاصيل اللي بدهم اياها. ضروري ميراي يعملوا داونلود، لانه ابتداء من جمعه الجايه رح نبلش نربح جوائز. بعتذر طولت شوي، بس لانه بتستحق.
0: لا بتستحق هالخدمات اكيد،
1: وصدقيني نوقف حد كل الناس،
0: وبتفيد الناس يعني
1: بتفيد. واي حدا ما لحق ياخذ رقمهم بيقدر يتواصل معنا على على 03-777-9696، وأنا بعطيكم رقم، بس بليز واتساب مش اتصال.
0: أوكي.
1: رح بلش بجولة سريعة قديش قدرنا نجمع من أخبار. أول شيء طرقات لبنان مبارح حصدت 3 قتلى. ثلاث قتلى بعد المتابعة. شوفي دراجتين فاتوا ببعضهم قدام سبينس على الجناح، اسمه الجناح المطاب، راح قتيل. بأبي سمرة بطرابلس كمان 2 موتو فاتوا ببعضهم راح قتيل. وبالقلايعات بعكار كمان حادث صدم قتيل، يعني 3 قتلى. أمنيا يعني مبارح كان الأبرز استهداف المريجة أو تحويطة الغدير بالضاحية الجنوبية لبيروت، نتيجتها 22 جريح، من بين الجرحى 4 أطفال و4 سيدات. يا حرام، هودي قديش خافوا وارتعبوا هالأطفال. هالاستهداف ميراي فتح الجبهة بين إيران وبين إسرائيل، وكأنه فينا نقول انه وكأنه فينا نقول خلاص سقط اتفاق تحييد بيروت مقابل تحييد الشمال الاسرائيلي. دخلك مع على اساس ايران وامريكا قربوا يتوصلوا لاتفاق،
0: ما بعرف
1: هذا بحسب الاداره الامريكيه هي اللي اعلنت هيك.
0: ما بعرف.
1: امبارح كمان ميدانيا الجديد الاعلام الاسرائيلي نشر معلومات عن بدء عمليه بريه محدوده عند أطراف النبطية بالتوازي. صحيفة يديعوت أحرونات ذكرت نقلا عن وزراء إسرائيليين أنه إسرائيل صارت بتسيطر على 20% من مساحة لبنان، مش من مساحة الجنوب، 20% من مساحة لبنان.
0: مبسوطين.
1: وقالت أنه ما رح بيكون في سكان بين المواقع العسكرية المستحدثة بجنوب لبنان، ممنوع يكون في سكان أصلا. شو بدي يروحوا يعملوا؟ بدي ينصبوا خيام ويقعدوا؟ ما في لا بنى تحتية، لا في كهرباء، لا في مي، ولا في أبنية بقى. الجنوب تدمر يا حرام.
0: شو هيدا؟
1: هون ميراي معلي لو مؤخرين، بس أنا ما كان على الهواء بدي أعزي بشهداء الجيش اللبناني. كلنا سمعنا وزعلنا كتير بالغارة اللي صارت على طريق كفر تبنيت الخردلة، اللي أدت لاستشهاد عميد ونائب وجندي بالجيش اللبناني. يعني استمرار العدوان الوحشي رح بيزيد الجيش صلابة وإيمان وعزم، مثل ما قيادة الجيش مديرية التوجيه ذكروا ببيان الناعي لها الشهداء الأبطال.
0: الله يرحمهم. الله يرحمهم.
1: وبختام الوضع الأمني، الحصيلة الإجمالية للعدوان بحسب مركز عملية طوارئ الصحة 3613 جريح، فإذا 3613 شهيد عفوا، شهيد مقابل 11072 جريح. 11072 جريح، عم نحكي من 2 أدار لغاية مبارح بعد الظهر. ميراي بدي أحكي هلأ بموضوع الامتحانات الرسمية، لأنه الناس ناطرتنا هالكباش اللي صاير بين وزارة التربية وبين الـ يعني الـ بين التلاميذ وبين الأهالي كمان وبين الأساتذة والمعلمات. هالإرباك اللي صاير أكيد بالدرجة الأولى عم بأثر على نفسية التلاميذ اللي ضايعين، في تقديم أو ما في تقديم، بقى نقبره أحسموا بقى خلاص يعني
0: خلصونا.
1: هيدا بتاريخ لبنان قديش التغت الامتحانات الرسمية أول مرة بصير ميراي هالضياع. اليوم على 10:30 في جلسة للجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافي برئاسة نائب حسن مراد لمناقشة واقع الامتحانات الرسمية ومدى انعكاسها على السلامة العامة للتلاميذ وللأساتذة على ضوء التطورات الأمنية يلي مش استجدت. يعني هي أصلا يعني نحن بوضع أمني وبوضع استثنائي، بفتكر بيستدعي إلغاء الامتحانات الرسمية والتعويض عنها بإفادات تكون فعالة ويقدروا الطلاب من خلالها يلتحقوا بالجامعات. كمان ميراي بعد هالإرباك والضغط النفسي يلي صاير، كمان عرفنا أنه النائبة بولا يعقوبيان اليوم رح تتقدم باقتراح قانون معجل مكرر لإلغاء هالامتحانات بقى والتعويض عنهم مثل ما قلنا واستبدالهم بإفادات رسمية بتعطي الطلاب الحقوق ذاتها يلي بتمنحها الشهادات الرسمية. طب ميراي صارت قبل، ليش معندي الوزيرة ما عم بفهمها؟
0: صارت كتير قبل، أنا خلص
1: يعني. وكانت ميراي وكانت بأوضاع يمكن مش هالقد خطرة.
0: مزبوط.
1: مش بهالقد خطرة. ختاما بدي هيك بدي ميراي قول مبروك يعني عن جد، يعني عشنا حلم يوم السبت بلشت المرحلة التنفيذية لمشروع تطوير وتشغيل مطار ليعات ونوضع حجر الأساس للأعمال التنفيذية بالاحتفال المميز يلي صار. شركة سكاي لانج سيرفيسز هي الشركة يلي فازت بالمناقصة أو بالأحرى بالمزايدة العمومية يلي أطلقتها وزارة الأشغال العامة والنقل بحسب أحكام قانون الشراء العام. مثل ما قلنا حفل مميز، وقديش كان حلو ميراي وقديش رائع الشعور انتو عم تحضر عم تشوفي طائرة طيران مدني، يعني مش هليكوبتر مش طيارة عسكرية عم تنزل بمطار ليعات. كل أهل الشمال أكيد انبسطوا خصوصا أهل عكار. مشهد رمزي جسد عودة الحركة الجوية لمطار الشهيد رونام عوض. ألف مبروك لكل لبنان، مش بس أهل عكار مثل ما عم بقولوا لأهل الشمال، ألف مبروك لكل أهالي لكل اللبنانيين ميراي عقبال مطار رياء. ما كمان نقول مبروك لأنه قدي حلو بكرة بتصير تفوت أنت وبتخف المنافسة ورح ينفتح مجال لشركات طيران لبنانية جديدة ببطل في منافسة. قديش بدك أنت من جونيا لتروح على
0: ما بعرف
1: ماكسيموم ساعة ونص ميراي، هي ساعة ونص إذا بالنهار، إذا بالليل أقل ما في عشرة ساعة. أنت بتشوفي يمكن أنت بدك تسافري على دبي تجيبي أرخص سعر مثلا من مطار الليعات. ليه بدهم يلزمونا مع كامل احترامنا وتقديرنا لشركة طيران الشرق الأوسط، بس هيدي الحصرية اللي موجودة عم بتخلي أسعار طيران الميدل إيست الأغلى صراحة
0: تطلع يعني عم تطلع
1: كسير. ما بقدر قلك ميراي الشكاوى من باريس اللبنانية للطلاب الجامعات مش قادرين يجوا يشقوا على أهلهم بها الصيفية من 1500 دولار وطلوع طيران الشرق الأوسط. هيدي الحصرية هيك بتوصل لهيك نتيجة.
0: بتعرف هو بيمشي دغري قال ما بيكلف شيء، بده شيء 9 ملايين 10 ملايين دولار
1: وبسرعة عم نحكي بثلاث أشهر
0: أنا عم بسأل
1: يمكن نزيد 45 يوم
0: وكتر خيره مجد حرب اللي بلش فيها وقتها
1: صح ايه؟ كل اللي هيك اللي
0: طبعا
1: اللي كل الناشطين اللي علوا الصوت وبتعرفي وشوفي قديش في ناس تافهين وعم بيقولوا انه الدولة سرعت، يعني في اشياء ابدا كرمال إذا انضرب مطار بيروت لا سمح الله يكون في مطار بديل، ليش عم نفكر؟
0: خي منروح على قبرص، منروح على قبرص منه من
1: بالبحرة. تحية لنائب نعمة فريم يلي هيك اشتغل وحط كل تقله وأصلا ما في شيء عنده مستحيل.
0: بس مهمة هاي كثير شغلة،
1: كثير مهمة. شي ويك اند رح قلك ميراي باي باي، انا رايح على قبرص،
0: انا رح اروح قبلك. معزومه
1: هتا نعمل تحدي،
0: معزومه
1: ميراي بعد عنا دقيقتين. بدي اختم، بدي اذكر كل المستمعين اللي بلش العد العكسي للمونديال، ضروري كل اللي بده يحضر مونديال ببيته هيك يحمس هو وعائلته، ضروري لو كنتم مشتركين بالكيبل فيجن، الدعايه عم تنزل على الهواء عنا، ضروري تعرفوا انه لازم تشتركوا ب مع رايت اند رايدز. يعني اذا انتم مشتركين بالكيبل فيجن ضروري بتكلفكم شي $95 لحتى تشتركوا وتكونوا عم تحضر المونديال ببيوتكم. وبرجع بقول لك كل الكافيات لكل المطاعم، وقعد تفكروا رح تقدروا. انتبهوا انا مش عم دافع عن الشركه، بس هذا الواقع، يعني باتفاق مع كل القوى الامنيه رح بيصير في كبسات مثل ما بقولوا على كل المطاعم حتى بالمناطق البعيده، ما فيكم تزعبروا لانه الشركه دافع ملايين الدولارات
0: طبعاً
1: حتى تاخد حقوق بث وإعادة بث مباريات كأس أكيد. العالم. فضروري تتصلوا بالشركة إذا بدكم، أعطيكم رقم 1540 كتير هين، رقم رباعي، وتاخدوا كل التفاصيل. ونحن هلأ بدنا نعطي الفرصة لعيلة لبنانية جديدة تكون عم تحضر المونديال ببيتها. هلأ رح نقدم على الهواء جهاز من شركة رايت اند رايدز يلي هي سيستر كومباني للكيبل فيجن، يلي بتملك الحق الحصري لبث مثل ما قلنا وإعادة بث البي ان، كل قنوات البي ان بلبنان. حتى ميراي لو كانوا مشتركين بالبي ان سبورتس ما بيقدروا يحضروا المونديال الا ما يتصلوا بهالشركة ويدفعوا $95 هو رسم اشتراك الورد كاب بس بالمونديال. يلا على 01-322-1000 بس عن جد، مش حدا يكون هاوي ربح، حدا يكون بحب المونديال بليز. فحدا بحب المونديال رح نركب له ريسيفر خاص ببيته،
0: يلا.
1: يعني رح نركب له اشتراك بالكيبل فيجن بفتكر قيمته شي $75 بيرجع ال $95 مع الريسيفر الخاص.
0: اوكي بليز افتح لنا سنترال اليف مفتوح،
1: وانا رح ابعت ميراي الاسم دغري لشركه رايت اند رايتس. انا هون اسمح لي وجه تحيه لمدام لينا شابر يلي عم تسمعنا ويلي اختارت الفترة الصباحية بأغاني أغاني لتكون عم بتقدم هالأجهزة لتتابعوا المونديال.
0: أكيد. يلا خلينا نشوف مين معنا ومين رح يربح معنا. ألو
2: ألو بونجور.
0: بونجور، أنت مع مين بالمونديال؟
2: أول شيء أنا مع إسبانيا.
0: أول شيء
1: إسبانيا عندها حظوظ.
2: ايه اكيد،
1: هلا ان شاء الله البرازيل والمانيا بحسنوا حالهم، بس اسبانيا عندها حظوظ هالمره
2: بالمره. اكيد اكيد.
0: يلا شو اسمك؟
2: اسمي جوزيف ابي شاهين.
0: من وين جوزيف انت؟
2: انا من البترون.
0: حلو، وين ساكن بالبترون؟
1: بالبترون او من جبله؟
2: من جبله البترون.
0: يا ويلي لا شرب الله من التعريف.
1: جبله لا بيت شاهين ابي شاهين ضايع انت وطالع على تنورين عند بنتك وسهرك على اليمين ما هيك من فتلة؟
2: عشمال انت وطالع عشمال. عشمال
0: مزبوط. لا شربل مش معقول. يلا جوزيف بدك تربح معنا، عرفت شو بدك تعمل هلأ بس يبلش المونديال. شو
2: عرفت شو بعمل؟
0: يلا هلأ انت اكيد بتحب المونديال اكيد
1: أكيد مع إسبانيا.
0: إيه ومع إسبانيا يعني قاعدة حلوة. بدك تحضر المونديال وتنبسط وتهيص.
2: إيه أكيد أكيد أكيد.
1: جوزيف بس بدي أتمنى عليك بس تسكر، أول شيء منشكر اتصالك وألف ألف مبروك، هدية كتير حلوة. بدي أتمنى عليك لو سمحت رح أعطي رقم، هيدا الرقم الخاص يلي منقوله دايما يلي غير رقم الهوى، ضروري تبعت لنا اسمك مكتوب على هداك الرقم ضروري لحتى يبين رقمك عنا لحتى نبعته لشركة رايت اند رايت لحتى ينسقوا معك يجوا يركبوا لك الجهاز. اوكي
2: اوكي اكيد.
1: يلا دغري بس تسكر حفظ الرقم بتليفونك.
0: الف مبروك.
1: الف مبروك.
2: يلا ميرسي
0: ميرسي. باي باي.
1: فإذن مبروك لجوزيف أبي شاهين.
0: عم يضحك مهضوم.
1: ميراي أهم شيء بدنا نقول للمستمعين ما تيأسوا، يعني جربوا رح يكون عندكم محاولة بكرة وبعد بكرة.
0: المستمعين عم
1: بدقوا
0: لنا على الواتساب.
1: لا لا أبدا، هي لعبة حظ ومن خلال الرقم دايما المسابقات بتكون على الاتصال المباشر. فإذا جوزيف بدك تبعت اسمك على 03-777-969. فإذا 03-777-969.
0: أوكي شربول تنكيو، ملتقنا فيك حوالي ساعة 9 ونحن منكفي من قلب بيروت.
3: افتح ربح شرب وشجع بيبسي ليتر وربع صاري ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوستاشن
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دف كان شو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل

شو بحب هالغنية؟ إنه الدنيا بلا هموم، شو حلو شو حلو واحد يعيش بلا هموم. في أجمل منها إلي شربة؟ شربة.

تحياتنا لكل المستمعين. جبنا الفنجان القهوة، يلا انتو كمان ممكن تشربوا قهوة. منشرب قهوة، هيدي أحلى قعدة بالكون، إنه تحط فنجانك القهوة وتقعد على بالكونك، في أحلى منها؟

0: نروح ولك شو بك يا ندى؟ ولك شو بك شو بك شو بك؟ برشو انت يا عمي، قال ما سمعت الابراج طولي بالك. على كل خليني بس خبركن عن بيبي لاند، عم خبركن عنهم دايما، خصوص الامات، خصوص النيو بورن، اكيد للسنتين سنتين ونص بدهم يستعملوا كوش. براند حفاضات جديد بلبنان، مصنوع بتكنولوجيا إيطالية مطابق للمعايير ومواصفات القوانين اللبنانية وآيزو سيرتيفايد. اسمه بيبي لاند. هيدا الحفاض بينباع بدول العربية، واليوم بلبنان مجربينه على كتير ولاد، ما بيسرب، امتصاصه عالي وما بيسبب حساسية. علي ما فيك تخبي ما تنسوا هالاسم، بس تفوتوا على سوبر ماركت او تفوتوا على صيدلية موجود، صار بيبي لاند. هلأ اذا بدكم تستفسروا ما لقيتوا حواليكم، فيكم تتصلوا فيهم على هيدا الرقم 76-665-759. كمان فيكم تتابعون على انستا، حطوا بيبي لاند دريمز. بالفعل انه هالبيبي لاند من مميزاته وجود حبيبات بقلبه بتمتص الرطوبة وبتبنع القطن، يجمع على جنب واحد.
1: غازلني وراضيني بعد واللي رح نبقى على الوعد.
0: إذن بيبي لاند إذا بدكن تتواصلوا معهم لا تستفسروا أكتر، 76-665-759.

الخير وصباح الأسبوع الجديد. اليوم التنين وبلشنا أسبوع جديد من عمر الأيام. يمكن هلأ دورتوا الراديو في ناس راح على شغلة مأخرة شوي، في ناس عم تشرب قهوتها بسرعة، أو في ناس ما بدها تقوم هيك حرة حرة. والله أنا ما بدي روح الشغل اليوم.

خبر الناس ما تعتلوهم انه الاحصاءات بتقول انه اكثر من 60% من الناس حول العالم بيحسوا بتوتر او ضغط اول ما يبلشوا يوم التنين. انا شايفه بعض الناس 80% مش 60%، انه اكيد يعني اكيد في ضغط اول الاسبوع، شو هيك حيالله يعني.

المستمعين، في ناس بتطلع هلا بالسياره ما بتعرف شو حكينا قبل، يعني بتصير تبعت لنا اشياء وتقلنا انه صار هيك او ليه ما حكيتوا عن هيك، او ما انتوا بعدكم فتحين الراديو، يعني احنا بلشنا من الساعه 6 او من الساعه 6 عم نقر وعم نحكي، يعني مرق كتير عليكم وانتوا ما كنتوا بالسياره. هلا علم الفلك ما علي بدي احكي عن هالموضوع، لانه دائما وكل النهار بيبعثوا لي المستمعين بليز رجعي قولي لنا برج الجوزاء، رجعي قولي لنا برج السرطان. اكيد هلا مهضوم هيدا انه علم الفلك هو علم حقيقي، مش عم بقول لا انه بيدرس النجوم والكواكب وما بعرف شو، اما الابراج والتنجيم فهي انه بتصور انه هاي القصة بتحدد شخصية الانسان او مستقبله، بس ما في دليل علمي قوي بيثبت صحته. يعني بتقول انه مثلا برج الجوزاء شخصيته هيك، ايه ظابط عليك لانه من ايام الزمان كتير هيدا العلم موجود، علم الفلك والكواكب، بس انه بدي منكم ما تتأثروا كتير بيه الموضوع. يعني إذا قال برشكن أنه اليوم منه منيح ما تفتكروا أنه أي مزبوط منه منيح، هيك قصدي. بتعرفوا أنه في كتير سياسيين كانوا يتكلوا على المنجمين، يعني مثلا رونالد ريغان وزوجته الرئيس الأمريكي السابق، زوجته نانسي قال من بعد ما حاولوا يختلوه سنة 81، انكشف بعدين انه نانسي ريغان كانت تستشير منجمة لتحدد له مواعيده، اي ساعة بده يظهر وكيف بده يظهر وشو المواكبة تبعيته. تأملوا يعني، وحتى في ملوك واباطرة وقادة عسكريين كانوا يستعينوا بال

بعدين حتى بعض أقوى الملوك والقادة بالعالم كانوا دايما يفتشوا عن شخص يخبرهم شو رح يصير بكرة. هيدا عشو بيدل؟ بيدل على شغلة مهمة، إنه مهما كبر الإنسان وصار عنده سلطة أو مال أو شهرة، بيبقى عنده الفضول نفسه والخوف نفسه من المجهول مثل أي شخص عادي. عرفتوا انه مشان هيك التنجيم بيجذب الفقير والغني، المواطن العادي والرئيس، لانه المستقبل دايما بيبقى اكبر سؤال بحياة الانسان.

بدي شوف إيلون ماسك أغنى رجل بالعالم، أقولكم راح حدا بصر له مثلا قال له راح يصير معك مصاري كتير. ما معقول، قال اقترب إيلون ماسك من حاجز تريليون دولار لأول مرة بالتاريخ. بدها تصوف رايت، بدها صرخة مش تصوف رايت.

0: تعرفوا
1: إيلون ماسك تا يصرفون هو للتريليون دولار تا يصرفون بده قال يصرف مليون دولار كل ساعة بحياته وبعدين ولاده، يعني لأنه ما بيصرفون ما بيقدر يصرفون. لو صرف كل ساعة مليون دولار، مليون كل ساعة يعني 24 مليون دولار بالنهار، بده سنين ضوئية تيصرفون وبعد بعده ولاده ولاده ولاده.
2: بيقول حكينا ونحكينا الله ينجينا، حسد وغيري ولزق أولو.

نروح على البريك اكيد اذا بعد ما رحتوا على فولت ماكس عم تصرفوا بنزين على الفاضي اصطفلوا. كل الناس عم بتعاني من غلاء أسعار البنزين والمازوت. فولت ماكس وصل الحل عندن. يلا روحوا لعندن على الدورة تبرجة بعبدة زحلي صيدا وطرابلس. شو بيعملوا بفولت ماكس؟ 30 دقيقة بينطفولكن المحرك أو الموتور من الكربون، هيك بخف مصروف البنزين. وبعدين بفولت ماكس بتحافظ على قطع السيارة وعلى الميكانيك كأنك عم تعملها للسيارة انشورنس لموتور السيارة، وبعدين بترجع سيارتكم صبية وبتصير تتنفس بشكل طبيعي وصح. ولما تزوروا فروعية الفولت ماكس بيعملوا سكانر للسيارة قبل وبعد وبيفرجوكم الفرق بالأرقام. أنا أكيد إذا بدكم تاخدوا موعد لازم تتصلوا بالكول سنتر فولت ماكس 7885

0: 11.77. إذن فولت ماكس رح ارجع دلكن على فروعتن: دورة، تبرجة، بعبدة، زحلي، صيدا وترابلس. الموعد فيكن تاخدوه على هيدا الرقم 7885-11-77.
1: خالد الهبر.

0: انتخاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى

0: تحياتنا على كل المستمعين.
1: عامل بالناس الناس تحبك تسرق قلبهم والاحساس شو السر اللي عندك يا ولد؟
0: اكيد رح نكفي نحن وياكم مستمعينا. هلا وصلنا الى الربح مع تارجت فود. اليوم يا ترى شو بدنا نخبركن عن اشياء طيبة؟ اكيد رح نبقى مع مجموعة من فلور بي. كلها طيبة وصعب انه نقي منها، ولكن من اليوم وطالع قررت غنش حالي كل يوم بشي طيب من فلور بي. اكيد كلهم بلا سكر، يعني فيكن تاكلوا قد ما بدكن. خبركم اليوم عن البسكوي انتجرال، يعني بالقمحة الكاملة، وكلنا بنعرف فوايد هالنوع من الحبوب. أكيد بدون سكر مضاف، مصدر للألياف، وبيحتوي على زي دوار الشمس الصحي العالي الأوليك. طبعا هو مفيد للصحة عامة، والأهم المفيد لصحة القلب.
1: والما بتهمص كلماتك بدوب الكل بحكياتك.
0: والمفيد انه بيسكوي فلور بيو موجود بكيس ميكس بيسكوي مع ويفر، يعني مشكل تندوق الكل، ونضيف كمان بخمس طعمات مختلفة، كل نكهة مغلفة بشكل فردي، وكل حبة وحدة، هيك بناخدها معنا وين ما رحنا من دون ما تنتزع. خلينا نشوف مين رح يربح معنا اليوم هالبسكوي طيب فلور بيو. أكيد مجموعة من تارجت فود. إذا بدكن بليز ما تكونوا ربحانين معنا، تصلوا فينا على 01-322-1000. معنا اتصال. صباح الخير.
2: بونجور.
0: بونجورين، كيفك يا حلوة؟
2: الحمد لله.
0: تمام، أنا منيحة. شو وينك؟
2: أنا هون. أنت وين؟
0: أنا هونيك. أنا ليكي وين؟ أنا على البحر. وأنت؟
2: وأنا على البحر
0: كمان.
2: منكون من البحر
0: ليكي، منكون بنفس المطرح ومش عارفين،
2: يمكن ما بتعرفي.
0: أوكي، أنا معي فلور بي، أنت شو معك؟ كمان فلور بي.
2: فلور بي يلا.
0: ايه رح تخديهم معي. اكيد بدي ربحك اياهم، وبدك تخديهم معك وين ما كان، على البحر، بالشغل، بالسياره، بالبيت، لانه كتير طيبين وبلا سكر، هيدا الاساس. هاي. يعني
2: هاي.
0: ايه مين معي؟
2: فرح رعد.
0: اوكي، اهلا وسهلا فيك يا فرح. منين عم تحكينا؟
2: الشرحية.
0: اوكي يا هلا فيكي فرح، ربحتي معنا اكيد مجموعه من فلور بيو، بتستلميها من تارجت فود، بس بدك تتصلي فيهم قبل. اوكي
2: اكيد،
0: يلا هلا بعطيك الرقم بس سكري.
2: اوكي
0: يا هلا فيكي فرح. باي باي. باي.

فرح بدها تتصل بتارجت فود على 01-901-702 أو 703 تستلم جايزتها.

يلا كل الأغاني حلوين مش معقول الإصدارات الجديدة للكل مش معقول شو حلوين يعني شو اللبناني هيدا المبدع البارع مش معقول

خبركم كمان مع تارجت فود عن الحليب النباتي نلكي. طبعا هو ببلش بحرف النون مش بحرف الأم. نلكي في منه 7 أصناف: لوز عادي أو لوز بلا سكر، شوفان، أوت باريستا، نلكي بندق، نلكي جوز الهند، ونلكي الصويا.

أكيد نيلكي هو بديل الحليب والخيار الأنسب للي بيهتموا بصحتهم وما بدهم يساوموا على الجودة والطعم الروعة. أكيد بنصحكم فيه كونه عنده مميزات كتير، مثلا كل الديتاتيسيان بيوصفوا للناس اللي بدها تعمل دايت لأنه مصنوع من مكونات نباتية 100%، ما في نكهات اصطناعية أبدا، خالي يعني جلوتين فري ولاكتوز فري وكوليسترول فري، يعني شيء طيب كتير. يلا اتصلوا فينا على 01-322-1000 تتربحوا معنا.

0: اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: اهلين بونجورين.
1: كيفك مدام ميراي؟
0: نشكر الله وانت؟
1: الحمد لله.
0: يا هلا
1: حبيبتي. بس انا عم تلفن لاشكرك على المطعم اللي دليتينا عليه.
0: اي مطعم؟
1: الكنز.
0: كنز؟
1: ايه.
0: واو.
1: ايه ميروبا.
0: ايه خبرينا كيف كان.
1: والله كان ممتاز يعني، وما كنا عارفين صراحة، تفاجئنا انه كيف في بروجرام.
0: ايه سبت واحد بيعملوا بروجرام بجنن.
1: ايه كتير كتير مبسطنا، بس حبيت تلفين وقلك بونجور و...
0: ايه بتعرفي شو، ما زالك طلعتي عن كنز، بدي اقدم لك كنز من تارجت فود. شو ايه. رأيك بهالخبرية؟
1: يلا تارجت فود اذا ملك او شيء انا ما بقدر اخد.
0: طيب عم تلفني هلا وقت المصيبة.
1: ايه
0: يا ريتك بتلفني قبل او بعد.
1: ما هلا صراحة مشيت على شغلة مشان هيك لسمعتك يعني.
0: اوكي يا هلا فيكي.
1: بعتذر منك حبيبتي.
0: لا بسيطة. شو اسمك؟
1: رندا ظريف. رندا ظريف
0: اهلا وسهلا فيكي يا رندا. شكرا لاتصالك. يا هلا
1: صباحك.
0: وصباحك. باي باي
1: باي
0: باي. سمحناها سمحناها لانه طلعت على مطعم كنز بما هيروبا. يلا رح انطر اتصال تاني اكيد من المستمعين تيربحوا معنا من تارجت فود.

معقول المستمعين وحياة الله مش معقول. هلأ قلت لكم قبل بشوي إنه المستمعين بيفكروا بشغلة بيقولوا لنا إياها منكون نحن قايلين 20 مرة. يعني هلأ في مستمعة بيعتي شي لشربل قالوا 6:05 الصبح، يعني هلأ الساعة 9 إلا 7 دقايق.

0: معنا مع تارجت فود. أكيد كنت عم خبركن عن نيلكي اللي فيه منه 7 أصناف. عنده رغوة فظيعة. هون أكيد عم نحكي عن رغوة مع القهوة، يعني إذا كانت باردة أو سخنة. قولوا باي للرغوات الاصطناعية، لأنه الرغوة بينلكي طبيعية وهو الخيار المثالي لهالنوع من المشروبات. كاتيا عم بتقلي كاتيا أنا جربت النلكي الحليب جوز الهند، شفتي شو طيب، كتير طيب، وأكيد فيك تستعمليه بالأكل وبالحلو بيجنن، وخصوصي جوز الهند. معنا اتصال. ألو
1: ألو بونجور، يعطيك العافية.
0: مرسي، الله يعافيك. مين معنا؟
1: كيفك ست ميراي؟
0: نشكر الله. كيفك أنت؟
1: الحمد لله. معك سميرة أبيض.
0: سميرة أبيض، منين عم تحكينا يا سميرة؟
1: أنا عم بحكيك من زحلة.
0: من زحلة، يا الله دي صار لي ما طلعت على زحلة، وحياة الله بحبها.
1: يلا تعي، أهلا وسهلا فيك.
0: مرسي. كل يا عمي أنتو كريمين كتير بزحلة، مش معقول الكرم عندكم، غريب.
1: يلا وعم تيجي ناطريني.
0: اكيد حبيبتي، اكيد بمجرد ما اتصلتي ربحتي معنا من تارجت فود، بس بدك تتصلي بالشركه تا يسلموكي جايزتك. اوكي
1: ميرسي، ناطريني.
0: ايه ميرسي. ميرسي سميره، كلك ذوق حبيبه قلبي. شكرا لك، والله معك.
1: ميرسي،
0: باي باي. بونجورني. باي.

أميرة بدها تأيد هيدا الرقم وتتصل بشركة تارجت فود تستلم جايزتها على 01 901 702 أو 703.

0: اليوم 8 حزيران أبرز مناسبة عالمية هي اليوم العالمي للمحيطات. هيدا اليوم أقرته الأمم المتحدة لتذكر الناس بأهمية البحار والمحيطات ودورها بالحياة على الأرض. يحتفل فيه كل سنة بتاريخ 8 حزيران. بلبنان علاقتنا اليومية أكثر مع البحر من المحيط يعني، بس بالنهاية كل المياه مرتبطة ببعضها. يعني بتعرفوا أنه المحيطات بتنتج جزء كبير من الأكسجين اللي منتنفسه؟ مش معقول. وبتأثر على المناخ وعلى حياة ملايين البشر. بتصور انه احلى طريقه نحتفل فيها اليوم هي انه نتذكر انه اي زباله منكبها بالارض او بالبحر بالنهايه بتوصل للطبيعه اللي كلنا عايشين فيها. بعرف قدي صار لي ما سبحت بالبحر، ما بعرف، ما تسألوني، سنين ما يعني أنا ما كتير بخاف من البحر، يعني بتسبح بالبيسين، بس أنه ما بعرف السنة ما طلعوا بالعادة بيطلعوا وين البحور الأنضف بعالشط اللبناني يعني، بس أنه في شطوط بتاخد العقل، مي نقية بتجنن. بليز يا جماعة ما تزتوا بالبحر وانتوا قاعدين على الرمل، ما تزتوا بليز، حطوا كيس معكم مثل ما من لكم بالسيارة. ولو صرنا بال 2026، عيب عليكم.
1: مين بيشبك اللي من مثل ما المس جسمك غرامي ملكك كلك جسمك سجل.
0: خلينا نطلع مالق الدنيا وشاغل الناس، كنز ميروبا. كل الناس عم تطلع، وهلأ المستمعة طلعت معنا وخبرتنا يعني مش معقولة هالقعدة الحلوة الروعة بالطبيعة الحلوة. أكيد كنز ميروبا، فيكن تقعدوا على التراس أو بالصالة قدامكن جميل أعالي كسروان، شي بياخد العقل، وبوشكن ويد الصليب وتحتكن نهر ميروبا. أكيد بيقدموا لكم ميزة لبنانية عأصولها، أكل طيب، مشاوي طازة وأرجيلة غير شكل. في حدا من المستمعين كان عم بيقولوا لي أنه عم تقولي لنا عن القهوة والأرجيلة. إيه طيب، طلعوا على كنز شربوا أطيب أرجيلة. إذا عندكم أي مناسبة، صلاة مرتبة للأعراس، الخطبة، أعياد الميلاد، البروبوزل، كل المناسبات مع مواقف واسعة كتير للسيارات، بتعرفوا عندهم خدمة ديليفري لكل المناطق المجاورة من خلال توترز أو على هيدا الرقم 81 569 509. ومثل ما قالت المستمعة انه تفاجأوا طلعوا لقوا في بروجرام كل سبت بالليل وكل احد على الغداء برنامج فني بمطعم كنز كتير حلو. لا تحجزوا مستمعينا 81 569 509. كمان عندهم ألاكارت، وما تنسوا بس تتصلوا لتحجزوا قولوا لهم أنتوا من مستمعي أغاني لا تحصلوا على حسم 15% على الفاتورة. هيدا بس بمطعم كنز ميروبا
2: في الساعة 9 صباحا بتو

0: صارت ستة
1: في هالأيام المليانة ضجة وأخبار بشعة وحرب، حتى الأخبار السياسية يا ويلي شو بتوجع الراس. فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: من شطورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات. يلا وعيوا اهلنا بدول العالم.
5: رجعني على لبنان.
1: بدك يعمل لبنان كله حلو بالاذن من كل اخواننا العرب اللي عم يسمعونا.
5: والصور شو مشتاق.
1: يا حرام عصور، شو عملوا فيك يا مدينة التاريخ؟ شو عملوا فيك يا صورة؟
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: بنبسط شربل اللي عنا أكيد حامل معه آخر الأخبار. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي من جديد لألك
0: وصباح الخير
1: كل المستمعين
0: ولكل المستمعين.
1: بتعرفي كنت عم تحكيك المستمعة شو اسمها، حكيت عن مطعم كنز ميروبا امبارح كان عنا غدا بعشوت، غدا عائلي يعني عملت أختي
0: ببيت
1: خالي شيء من أمريكا من لاس فيغاس، كانت العائلة كلها مجموعة. بتعرفي تفاجأت ميراي صدقيني، مع أنه يعني كنا مارقين بكير إجمالا الأحد ما ببلش الغدا بالمطاعم على 12 ونص وحدة، كان أكتر مطعم فيه سيارات قدامه
0: كنز.
1: نحن طالعين مع أنه فيه سلسلة مطاعم بنفس الصف، أول ما يروبا كنز، وبعد ما كانوا تجمعوا الناس كنت عم بحكي أنا وإليم دور بدي أشيله تحية صاحب مطعم كنز، عم بقول لي كان عنده أكتر من 300 شخص مبارح والناس كلها مبسوطة. قال لي في مستمعين حتى 3 طاولات كانوا حاجزين استفادوا من الـ
0: 15%.
1: بدي أذكر كل المستمعين يعني بس تحجزوا بمطعم كنز ميروبا قولوا لهم من مستمعي أغاني أغاني بيطلع لكم ديسكاونت 15% على الفاتورة. ميراي صدقيني تقليعة كتير قوية، يعني قديش مهم بالأخص اللي بيشتغل بعالم المطاعم يكون كريم. كريم كريم يعني طاولتهم غنية، البريزنتاسيون بتشوف المنظر الطاولة بتشبع من المنظر. يعني أنا أول مرة قعدت عندهم يعني يقولوا لي دوق يا خيون خلص شفت المنظر، يعني شوف مثلا برأعطي مثل بنزل لك مثلا صحن كبير فيه كذا نوع فتة ما بعرف كيف عاملينهم بطريقة كيف هيك بإيديك عملتيهم، يعني منظر الطاولة بتفرجيك قديش مرتبين، حتى طريقة كيف ينزلوا الدسير
0: أساسي
1: شغلة كتير مهمة. بما أنه خلينا ننطلق من هون، بما أنه كان بده يكون بالأخير بس ما أنه حكينا بلشنا عن كنز، وحتى اليوم الصبح إذا سمعت المستمع كانت ربحانة اسمها بسمة شلالة كمان قالت لي شكرا على كرمهم واستقبلون مش كأنه ربحانين. خلينا ربح كوب لهلأ، بس انتبهوا بليز يلي بدي يتصل قبل اللي ما تحولنا الخط على 01-322 بدي يكون عنده استعداد يطلع هيدا الأحد، يعني ما تحرجونا وما تحرجوا إدارة مطعم كنز بميروبا، ما بيستقبلوا هيدا الدعوة لهيدا الأحد على الغدا بليز. فاللي بدي يتصل يكون قادر يطلع هيدا الأحد دعوة لشخصين على مطعم كنز على ميروبا.
0: يلا افتح لنا السنترال. ألو
2: ألو بونجور.
0: بونجور بونجور
2: جورج معلوف معكم.
0: أهلا فيك جورج
1: معلوف،
0: كيفك يا جورج؟
2: الحمد لله وانت كيف؟
0: شو بدك تقعد بلا أكل من هلأ ليوم الأحد؟
2: ايه والله بدنا نضربه.
1: لا بتعرفي ليه؟ لأنه ميراي هلأ ليه نحن بلشنا التنين؟ لأنه في وقت للويكند ليبلش يحضر أبو جريش، بدي يركب طاولة أكيد مش هيطلع. أنت ومين رح تطلع، مدامتك أو مش مجوز؟
2: بلا أنا ومدامتي وباخد ابني.
1: ايه بس انتبه الدعوة لشخصين.
2: أوكي. أكيد أكيد
1: أوكي، هيك يركب لك شي طاولة غير شكل وجهتينا بركي من لقيكم الأحد على الغدا.
2: أوكي
1: ألف مبروك ألف مبروك جورج.
2: مرسي
1: اسمه لجورج ميراي، صار موجود عند مطعم كنز بس خلال النهار مش هلأ، تبقى تتواصل معهم وبتأكد الحجز. وهلأ بس تسكر رح نعيد رقم التليفون لأنه بدك تأكد على رقمهم مش على رقمنا. أوكي
0: أوكي ألف مبروك.
2: يا
0: هلا فيك
1: مبروك لجورج معلوف، دعوة لشخصين على مطعم كنز. بده يتواصل ميراي معهم على 81-569-509، فإذا رقم مطعم كنز 81-569-509. ألف ألف مبروك
0: ألف مبروك
1: ميراي. بتعرفي هيك خطر عبالي لأنه يا حرام إذا بدنا نختصر المشهد الحلو كتير يلي صار بلبنان يوم السبت، هل بس قديش في تناقض نحن عايشينه، يعني بشمال هشمال المحروم، يعني ولا مرة كان ينذكر تنذكر محافظة عكار أو شمال إلا بيقولوا المحرومة. يعني ليك شو كان عم بيصير بعكار بمحافظة عكار وكيف عم تنتعش محافظة عكار وشمال كله، وكيف الجنوب عم يحتضر يا حرام على الجنوب، كيف عم يتدمر وكيف أهله هجروه. هالمشهد يلي شفناه السبت الماضي قديش افتقدناه له ميراي. إذا بنرجع لورا ومن عشرات السنين من عقود مشهد دولة جدية بتوعد وبتنفذ هيدي ما كنا نشوفها على أيامنا، ما كنا نشوفها. فشكرا لحكومة الرئيس الدكتور نواف سلام النزامي لأنه عم نوعد عم ننوعد وعم تبقى وعود مجرد وعود هيك كلام ببيعوا كلام فأول مرة منشوف حكومة هالقد سريعة بالتنفيذ. بخبرنا التالي بيري كنت عم تحكي عن يوم العالمي للمحيطات. أنا دكتور نزار هاني بدي حيي وزير الزراعة لازم يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. مش معقول ميراي هالوزير دينامو مكوك هذا
0: الفيلسوف في السوق
1: ما بيهدأ ميراي بعده جاي من تركيا وقبله كان بروما وقبل وشفنا من يومين كانوا بأرنايل عم يطلعوا عم بيجربوا لك عم حدا بفكر يجيب مسيرات لحتى تطير فوق الأحراج يراقبوا الأحراج كمان يعملوا هيك مثل إذا بدك فوكس يشوفوا الأمراض
0: يعني
1: خصوصا هيدي مش صايرة ولا مرة بتاريخ وزارة الزراعة بتاريخ الوزراء يلي إجوا كانوا يعبوا وياخدوا وكانوا يحولوا الوزارات انتبه للسكنات. يعني أنا مرة بقول على الهوى كان وزير تابع لحركة أمل أنا كتير كنت قريب من وزارة الزراعة وصلت فكات حالي بسكني يعني برا أنت وناطرة ميراي بتشوف مسلحين بالسالون قاعدين ناطرين لأنه للأسف الوزراء بيجوا تابعين لأحزاب معينة وحتى كمان وقت اللي مرق لحزب الله. وزير الزراعة دكتور نزار هاني اليوم على الساعة 11 إجا من تركيا بعد واصل امبارح رح يكون موجود بمرفق لعقيبة لمناسبة اليوم العالمي للمحيطات. بده ميراي اليوم بده من مرفق لعقيبة رح يعلن عن تسلم أول زورق دورية تابع لوزارة الزراعة بعد إعادة تأهيله لمكافحة صيد السمك أكيد الغير قانوني وحماية الثروة السمكية بلبنان. رح بيكون هو حاضر بمرفق العيبة مع سفيرة النرويج وممثلة الفاو بلبنان منظمة الأغذية العالمية لا مناسبة اليوم العالمي للمحيطات لحتى يطلقوا هيدا الزورة يلي بصير يعمل دوريات بقلب البحر ليشوف مين عم يتصيد بطريقة غير شرعية. بتعرفي ميراي برا مثلا أنا مرة وقت اللي كنت معك أطلع من سيدني مباشر رحنا لنتصيد سمك بتعرفي أنه بس تتصيد إذا بتطلع السمكة صغيرة مجبورة دغري تكبيها بالبحر هون لا حسيب ولا رقيب ممنوع وكل الوقت دوريات بيجوا دورية عليك بيطلعوا عليك بيتأكدوا من يلي متصيدتين إذا في سمك صغير دغري بينعمل ضبط وضبط بيوجع ممنوع يعني إذا بالغلط صيدتيها دغري بدك تفلتيها قبل
0: ترجع تكبها بالماء.
1: بدي أقول مبروك لكل أطباء الاختصاص يلي رح يتخرجوا اليوم على الساعة 11 من جامعة بيروت العربية احتفال كتير كبير دعا له رئيس جامعة بيروت العربية البروفيسور وائل عبد السلام. اليوم رح بصير في تخرج الدفعة 22 من الأطباء الاختصاصيين. ألف مبروك وشكرا على الدعوة يلي وجهوا لنا إياها. ميراي كمان من الأخبار الحلوة بحب خبر عنها قبل بوقت لحتى ناس تلحق هيك تكون عم بتتابع وعم بتشارك. أول شيء شكرا لدير كفيفان ضريح القديس عم طلع الحرديني والطباوي الأخصفين نعمة يلي كمان عندهم ثقة فينا ويلي تواصلوا معنا بالويك اند وطلبوا منا نكون عم نواكبهم. ب27 هيدا الشهر بيصادف ذكرى تطويب الأخصفين نعمة دير كفيفان منظم مسيرة كتير كبيرة سيرا على الأقدام رح تنطلق من قلب مدينة البترون من قدام كنيسة مار أصفان إلى ضريح الأخ أصفان بدير كفيفان. يعني عم تحكي أربع ساعات مشي فطلبوا منا أنه نكون عم نواكبهم بهيدي المسيرة ونحن
0: أكيد.
1: قد وقدود فإذا لكل اللي حابب يشارك بهيدي المسيرة ب27 الشهر الساعة 12 الظهر بتنطلق من قلب البترون من قدام كنيسة مار أصفين وصولا لدارك في فين ضريح الأخ أصفين حوالي 4 ساعات مثل ما قلنا من المشي بترتاحوا بس توصلوا بساحات الدير. رح بيكون في لقمة محبة وغدا لكل الناس من قبل رهبان الدير. من بعدها رح يتعرفوا كل المشاركين على دارك في فين وعلى سيرة الأخ أصفين نعمة والساعة 6 المساء رح بيكون الداس بالساحة الخارجية للدير فرح نضل نعلن عنه لحتى الناس تشارك.
0: برأي
1: إذا حدا بيهمه يتسجل قبل بوقت رح بيكون في باصات عم ترجع تنقل الناس من دارك في فهم مجانية إلى البترون لكل اللي موقفين سياراتهم. فيكم تتواصلوا مع المنظمين على هذا الرقم 70-304-614، فإذا 70-304-614.
0: أوكي.
1: كمان من النشاطات المهمة اللي بدي أرجع أذكر فيها واللي هي برعايتنا نحن الفترة الصباحية بأغاني أغاني، بلش العدل العكسي للريسيتال الديني والوطني بعنوان للوطن يلي رح بيصير الجمعة 12 حزيران الجمعة، يعني قرب الموعد، بشاتور ويس بشنانعير، بيعود ريع الريسيتال للعائلات الصامدة بالجنوب من تنظيم رعية مار فوق بغدير بجونية وبرعاية المطران يوحنا رفيق الورشة، بيحيي الريسيتال الفرسان الأربعة، الشاعر نزار فرانسيس رح بيكون له حضور مميز بالريسيتال، المرنمة كارين جعجع، وتقديم الإعلامة ماجد بوهدير. فإذا الجمعة 12 حزيران الساعة 8 المساء، وإذا بدكم تحجزوا كل ليرة بتدفعوها كله مقدم مجانا، رح بيعود ريع الريسيتال لدعم العائلات الصامدة بالجنوب، بتحجزوا من خلال تيكتينج بوكس أوفيس. ومشكورين كمان رعية مرفوق أميراي اللي من أول ما قعدوا عملوا اجتماع لهيدا الريسيتال طلبوا إذا فينا نحن نكون عم نواكبهم بالفترة الصباحية، وسدينا بدون ما يقولوا لنا أخذوا اللوجو وحطوه، ونحن ما كان بهمنا أبدا شيء بالمقابل.
0: أوكي.
1: كمان بدي أقول للمستمعين أنه أعياد بيروت مثل ما بلشتوا تسمعوا بالإعلانات، أعياد بيروت يلي بتنظمها شركة تويوتو سي، يعني الشركة السيستر كومباني لأغاني أغاني السيد جهاد المر، وشركة كمان ستار سيستم أستاذ أمين أبياغي. عيد بيروت ما قبلوا ميراي هالسنة بوقت اللي كل المهرجانات عم تلغي، عيد بيروت قرروا يكملوا بس بموقع جديد. ما رح أعلن وين الموقع، ببيروت منخبركم تباعا يتابعونا. أكيد ما بيقدروا بقى يعملوها بنفس الموقع لأنه للأسف صار فيه مخيم للنازحين. فإذا تابعوا إعلاناتنا وضلكم تسمعوا على أغاني أغاني، بتعرفوا كل برنامج مهرجان أعياد بيروت
0: حلو.
1: كمان ختاما بتعرفي ميراي أنه البابا لون الرابع عشر موجود بإسبانيا من بعد ما خلصت الأعمال كنيسة ساجرادا فاميليا، هالعمل الرائع رائع رائع يلي موجود ببرشلونة. امبارح كانوا عم يسألوه للبابا خلال وجوده بإسبانيا، سألوه أنت مين بتشجع بالمونديال أي فريق، لأنه معروف عنه أنه بحب الفوتبول. قالوا أنا بشجع كل الفرق بس كتير مهضوم، يعني شوفي الطريقة الطريفة اللي جاوب فيها، قالوا أنا بشجع كل الفرق بس بريفوست هو بيحب ريال مدريد كتير. مين يعني اسمه الأصلي؟ هو اسمه روبرت بريفوست. فقال لهم هو بيشجع ريال مدريد، وكانوا عم بيقول لهم أنه هو مع ريال مدريد. إن شاء الله هالاستحقاق هيك بيقطع والناس بتقدر بلبنان تكون عم تحضر المونديال بظروف حلوة كتير. بتعرفي ميراي نهار الجمعة كنا أنا وميلين عم نتعشى بريفون بهالمطعم الحلو كتير يلي فتح ميراي، فتح الأربعة، كنا الجمعة كومبلي ما في كرسي فاضي، ما في كرسي فاضي، هالقد الناس حابة تظهر حابة تغير جو. وبدي أقول مبروك لبيت عون أصحاب بيريفون والباكس كافي. أنا مثل ما قلت أنه منطلقين بديكور جديد، الكراسي كلها جديدة فيها كتير ألوان، كان قبل كان قبل اللي بيميز البيريفون ميراي كان لونه أزرق موحد، بتشوف الكراسي كتير مريحين وكذا لون، معتمدين كذا لون، انطلاقة كتير قوية، تحية كتير كبيرة لقلهم. وصدقيني يعني كنا الجمعة أنا وميلينا ما خلونا نطلب نحن، قال في مجال تقدروا تجربونا، منزلين على المنيو قصص كتير جديدة
0: جديدة.
1: ما بقدر قلك ميراي شو هاللقمة الطيبة، نزلونا تشاينيز ولا أطيب من هيك، كتير قصص حتى أنواع سلادات لأول مرة بينزلوها. بدي أقول لهم مبروك وموفقين وبيلبق لكم النجاح. وكمان عملوا اشتراك برايت اند رايدز لحتى يكونوا المستمعين عم يتابعوا المونديال عملوا اشتراك لبير ايفون
0: والباكس كافي.
1: والباكس كافي بدي اقول لهم الف الف الف مبروك، وان شاء الله يا رب هاللبنانية يعني اللي اشتاقوا للفرح
0: وبعدين بدو يسهروا كل الليل، بدو يفتحوا كل الليل.
1: صح، ميراي والأهضم من هيك بيجي شاب ان شاء الله يكون عم يسمعنا، عشان ما بعرف اسمك، بيقرب على الطاولة بيقول لي شربل انت ما وعدتنا هيك. قلت له شو انا ما وعدتك؟ قال لي انت قلت انه الليلة عم تتعشى بكنز، بكرة بيريفون زعبرت علينا. يلا مهضوم، قالنا كل يوم كل يوم بيسمعنا، فقلت له غيرنا بدلنا يعني، وين المشكلة؟ المهم انه ما نزيح عن هالمطاعم يلي هن اوفية لقلنا،
0: طبعا
1: كمان احنا بدنا نكون اوفية لقلهم وما بنختار غيرهم صراحة.
0: طبيعي طبيعي، يلا كتير منيح، ان شاء الله هيك الصيفية شوي توعدنا براحة بال يا شرب.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا رب، وان شاء الله بهالشهر هالشهر وثمانية ايام من موسم
0: العالم خلص،
1: من موسم لعبي. المونديال هيك الناس بتفلف شوي، ان شاء الله بس ما يعملونا ضربات يقوط تصعيد ويلهونا من جديد، يعني ما يخلوا الناس تتابع المونديال، وان شاء الله قبل يا ميراي بيكون في هيك بتتحلحل شوي من خلال المفاوضات، لانه عن جد تعبنا.
0: كل الناس تعبت،
1: كل الناس تعبت،
0: خلاص ما بقى فينا نتحمل، بدنا نعيش بس، ما بدنا شيء،
1: ما بدنا شيء الا نعيش.
0: شو هالحاله، يلا ان شاء الله خير. اوكي شربول، ثانك يو،
1: ميرسي لك ميراي. بس خلينا بس ذكر، بما انه حكينا عن المونديال بدي ارجع اذكر المستمعين ختاما انه ما تنسوا مطانوس تريدينج، هالشركة الكبيرة يلي ما بتختار تعمل اعلانات الا باغاني اغاني، رغم الاتصالات المكثفة من كل الاذاعات يلي ما يقصوا هني بيتصلوا فيهم. مطانوس تريدينج مواكبة للمونديال، اذا بتتسوقوا $30 من خلال الويب سايت بيدخل اسمكم بالسحب بالقرعة، اذا $60 بينزل اسمكم مرتين، رح بيكون في جوائز بلاي ستيشن بي اس 5 موبايلز، عدد كبير من الأجهزة الموبايلز، رح بيكون فيه فاوتشرز، كل فاوتشر قيمتها $100، والسحب رح بيصير بنهاية المونديال، وهني ببلغوكم إذا ربحتوا أكيد مع مطانوس تريدينج، هالشركة ميراي اللي كرامة عم بفيد على كتار من المستمعين، يعني قليل من المستمعين يلي ما ربحوا غير انه تسوقوا من عندهم،
0: ما في حدا
1: مش معقول ما يكونوا صادقين، يعني الربح معهم رح بيكون 100%. فكل ما تتسوقوا من خلال ال www.mtanostrading.com بتكون عم يدخل اسمكم بالقرعة على احدى هالجوائز المهمة كتير. مثل ما قالت ميراي انا هلا بس اظهر لبرا، بدي اتأكد اذا صار البيك رولز موجود بالاسواق، لانه عم يعملوا عم بغيروا الانبلاج
0: جديد
1: انبلاج للمونديال، خصوصي للمونديال.
0: حلو.
1: بس اصروا نقول انه الطعمة هي ذاتها، المكونات للبيك رولز هي ذاتها، مشوية مش مقلية، صحية، مصنوعة من القمح 100%، بس الكيس من برا لحتى انت وعم بتقرقش بيك رولز وعم تحضر المونديال تتلذذ انه حمل الكيس يلي
0: خصو بال
1: اذا بدك بالفريق يلي انت بتشجعي.
0: اوكي شربول، ثانك يو. ملتقانا فيك
1: راضي عائلي ميراي
0: اليوم الي محلة
1: ماشي الي بيجي الي، شفتك فوق محروق، انا عم بدور على بالحفلات على البحر وجاي الي
0: بكمل،
1: بتعرفي بحب انا بالي اذا بدك هالنقله، يعني التغيير بين ميلينا عند الخط تبعها والي بيجي بيعملنا سهرة بارتي على الهواء،
0: بارتي وايا
1: بوعي المستمعين.
0: الله يخليك يا إلي وميرسي كثير. اوكي شربول، ثانك يو. نحن من كفي اكيد من قلب بيروت.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات، مع بيبسي الربح ملعبنا.
5: يا ويلي من لا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل عمو فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروس سامبا
6: السامبا قال لك هو دفكي قال شو بيعرف
8: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
6: طيب خبرونا شو بصير ايه
5: ما قلناك ركب كيبل فيجن
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: لك ايه لك يسلم يا بطل
10: صدقني يا

0: التواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
1: بعد بكير للسهرة، تعال نسهر سوا بعد بكير بكير بكير، بعد 9:30 بلشتوا بالشغل وبلش النهار المتعب والشو، بس لا تنسيتوا منيح برا في شوية غيوم.

شو بدي أخبركم ولك شو بدي أقول لكم وشو بدي أحكي تأحكي نشى فريقنا ونحنا نحكي يلا إن شاء الله الحكي يطلع منه شيء يعني.

كل المستمعين عن دهيناتي بريمو، لأنه مع بريمو صار فيكم تاخدوا الجودة والراحة سوا. يعني بريمو بتقدم دهينات منزلية وصناعية بجودة عالية، ألوان عصرية، تغطية ممتازة. بعدين دهينات بريمو لو في او سي، يعني من دون انبعاثات كيماوية مزعجة. ما في ريحة قوية بتزعجك بعد الدهين، يعني بتنام مرتاح من أول ليلة. ألوان ثابتة، حماية أقوى، ونتيجة بتعطي فخامة لأي مساحة. أكيد بتسمعينا رح دلكن، رح قلكن أنه فيكن تتصلوا بالهوت لاين طبعاً، وهني بيدلوكن على أقرب نقطة بيع لبريمو، 01-900-822. أكيد دهينات بريمو ما تسألوا، للبيوت، للمكاتب، للمحلات والمعامل، وهي عندها الحل المناسب لكل استعمال، يعني مع جودة بتوثق فيها وسعر منافس. إذا بتحبوا تتصلوا فيكم تتصلوا بالهوت لاين على هيدا الرقم 01-900-822.

أكيد بدها تجاوبني كارول عن التست، شيء طبيعي يعني، شيء بس مبارح أول مبارح مش معقول كان تست رائع. هيدا تأس لبنان خلص يعني، بلبنان ما بقى تسأل عن الفوركاست يعني، ما تحضر التأس لأنه خلص معروف.

0: اليوم معروف عند البعض بيوم أفضل صديق Best Friends Day، منه يوم عالمي رسمي بس إنه الناي يا الله عشربل يا الله مش معقول. بس حبيت أحكي عن هيدا الموضوع، عن إنه الصداقة يمكن هيدا موضوع إنه الناس كلها بتحكي عنه أو بتحكي على الإذاعة عنه، بس والله صار عملة نادرة بهالأيام إنه يكون عندك صديق. يا جماعة الصداقة مش عدد متابعين ولا الأشخاص الموجودين عندك بالموبايل، الصديق هو اللي الشخص اللي بيتصل فيك تيواسيك تيكون حدك، مش وقت انت تكون متضايق ومعصب تتصل فيه ما بيرد يطلع مشغول. أكيد ما في إنسان كامل بالدنيا كلها وما في صديق كامل، كلنا عنا أخطاء وعنا نواقص يعني، بس الصداقة الحقيقية مش إنك تلاقي شخص كامل، إنك تلاقي شخص صادق يكون صادق معك مش يكذب عليك. عندكم شيء هيك نوع من الأصدقاء صلكم زمان مثلا أنتوا إياه، إنه من أيام الطفولة؟ شو حلو إنه يبقى هيك صديق من أيام الطفولة. هول الناس بيبقوا محظوظين. في ناس كمان لقوا أعز أصدقائهم بالشغل بالجامعة أو حتى صدفة غيرت حياتهم.
1: من ومحل مع الجمال وحلك يا حبيبي
0: يا الله. ثانك يو يا يوسف، مرسي كلك سبب اللي انت احلى صديقه بالدنيا، انه بسمعك كل يوم بحسك مثل كانك صديقه لي، مرسي كلك ذوق. الصداقة الحقيقية صارت صعبة بهالأيام، الناس كلها لمصالحها، كل الناس بتغار، كل الناس هيك بتزعجك بتضايقك، ما بعرف انه انتو عندكم شيء هيك صديق لذيذ ومهضوم وبتحبوه؟
1: بالناس اول ما شاف عيون حبيبي قالوا
0: شو بدهم كله انت وليك شو يا ويلي شو محظوظة عندي 1000 صديق و100,000 صديقة قالوا

0: الأول لينا قال ماندي 15 جوان في شتي. مين قال لك هالخبرية؟ هيتا تشوف شربل بعت لي شي عن التأس، أنا وعم بحكي عن التأس تشوف شو بعت لي. قال بتتأثر بحالة عدم استقرار جوية مطلع الأسبوع المقبل وتستمر لعدة أيام. يا الله
1: مع احترامي اسمع كلامي الحب حرامي.
0: ايه أكيد يا قلبي أكيد، هيدا شيء أساسي إنه الواحد يحبك ويتحملك بكل عيوبك، شيء طبيعي هيدا، إذا ما صار بيكون شيء مش مزبوط يعني.
1: تحرقك هي حلوة بتقلق.
0: غادة عندك من قيم المدرسة، إيه حلو كتير، ما جددتي الأصحاب ولا بعدهم هني زيتون؟

بتعرفوا دايما بقول لكم انه الصديق الاصدقاء اذا بدكم بالحياة ضروري يكونوا، يعني هلا مش ضروري يكونوا حقيقيين وعطول انتوا وياهم، لا مش ضروري، بس كل مرحلة من العمر الى اصدقاء، يعني وقت الطفولة وقت فوتوا على المدرسة انه اللي معكم بالصف مثلا او قرايبكم او اصحاب اهلكم او تلعبوا مع بعضكم، بتوصلوا لعمر معين تكبروا بتصيروا انتوا تختاروا اصدقائكم، من بعد المدرسة بتفوتوا على الجامعة كمان نفس الشيء، اصدقاء جديد بالجامعة، بتخلصوا الجامعة بتفوتوا على

0: هادي شكرا لك، شكرا لك، قالت لي بتستحق الصداقة لأنك طيبة وصادقة، مرسي كلك ذوق. وأنا بحبك يا أم هادي كتير.
1: انت بتوقع فيها وهي ولا على بالها وبتنسى حالك بكرة وبتعيش.
0: يا حبيبة قلبي غدا انت من إزاعة الشرق يا ويلي. ايه والله مع هادي يا الله ايام حلوة كمان قضيناها بإزاعة الشرق، اكيد اكيد بعزهم كلهم وبحبهم كلهم.

في حدا بعت لي ما رح أقول مين، في حدا بعت لي عم بيقول لي اللي بيتجوز بيبطل عنده أصدقاء. معقولي؟ كارول حياتي يا حبيبة قلبي، بتقول لي تركول سيلفو بلي، تركولي مرمورتي إلي حياتي. أبو محمد معك حق، عم بيقول لي صباح أمير والصديق صار عملي نادرة. أنا عندي صديق أنا وياه قلنا أكثر من 30 سنة مع بعض. أكيد أوقات الصديق بتحكي شيء ما بتقوله لخيك، يعني ما بتقوله لأختك، بتقول للصديق طبيعي.

0: القعدة مثل ما ذكرنا قبل شوي بريفون على بولفار ريفون، أكيد بيستقبلكم كل يوم من 12 الظهر لآخر الليل. القعدة حلوة كتير كتير، وأكلات منوعة لبنانية وعالمية. ريفون دغري على بولفار ريفون، ريستو كافي بحلة جديدة وأجواء صيفية بتشبه لبنان. هلأ لا تحجزوا بريفون على 71 500 554. فيكم تحضروا المونديال ما تنسوا بالريستو كافي بريفون أو بالباكس كافي بجديدة المتن حد قصر العدل.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية.

الأمنية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان. خالد الهبة.

لك خلينا نايمين شوي بعد شوي حاولت بطرس شوي شوي من أستراليا. بونجور حبيبة قلبي، عم تقلي أنا عندي رفيقة اسمها مروة، قلنا من النورسري أصحاب وبعدنا، بدي قلها أنه بحبها كتير واشتقت لها. غيوة يعني قدي محظوظة أنت بهالصديقة، بس بعدتي رحتي على أستراليا.

0: اللي بنفرح فيها وبنضحك فيها. والله المستمعين عم بيقولوا لي يس يس طبعا يس وي مهضومين. انا بتصور انه اكيد السعاده لحظات هيك قصيره كثير، ضحكه، خبر حلو، سفر، نجاح، هيك بتجي وبتروح خلال هالعمر اللي عايشينه. بس السعاده العميقه هيدي احساس انه انا بمكان صح بحياتي، حتى لو ما كان كل شيء مثالي بحياتي.
1: الدنيا بنعيشها مره
0: أبحاث بتقول إنه الإنسان ما بيضل بحالة سعادة قصوى بشكل دائم، يعني مين عنده إياها هاي القصة نياله. بس عندنا شيء اسمه بيزلاين، يعني مستوى عاطفي أساسي، إنه أوقات بتفرح بفرح كبير أو حزن كبير مع الوقت، هيدا بيسموه تأقلم. يعني حتى أجمل لحظة بالحياة بتصير ذكرى بعد فترة يعني، وبيرجع شو بيقولوا الجسم لطبيعته يعني. بس كيف تعرفوا انه انتم مبسوطين من جوا بعمق يعني؟ هيك نشوف.

كل المستمعين كان أجوبتهم عم يبعتوا لي منهم بسمة منهم لينا منهم كاتيا منهم إنه السعادة أكثر شيء منلاقيها مع العائلة إنه نقعد بالبيت مع الأولاد. ديش خلال النهار بتفكر بهيدا الموضوع؟ أنت عم تشتغل، أنت عم تتخانق مع الناس، أنت ومعصب، دغري بيخطر عبالك البيت والعائلة إنه خي هلأ بس روح على البيت عشية بقعد أنا وعائلتي وأنا ومرتي، وإذا كنت مبسوط ببيتك يعني هيدا التفكير دغري بيخطر عبالك، لأنه أكيد هيدا المحل comfort zone تبعك، يعني المطرح اللي بترتاح فيه وبتحس فيه بالأمان، هيدا شيء طبيعي.

شوفوا انه كيف الانسان بيعرف حاله انه مبسوط من جوا، مش لحظه وحده، اشارات. يعني في اشارات بحياتك اسمعوا انك عم توعى مش مكسور من جوا كل يوم، هاي كارثه. تاني شغلة انه عندك شغف او معنى حتى لو في تعب، ساعتها بتكون كتير مبسوط. تالت شغلة كيف تعرف انك مبسوط من جوا، انك قادر تفرح باشياء بسيطة، انك مش عايش كل الوقت عم تعمل مقارنة او ندمان عشي، وانك لما توقف وتفكر بتحس انه انت منك ضايع.

0: السعادة مش محطة بنوصل لها مرة واحدة، السعادة هي طريقة نمشي فيها، في لحظات عالية كتير بس كمان في هدوء بيخلي القلب يقول أنا هون مطرحي. يعني إذا كان في حدا من المستمعين عم بيدور على سعادة قصوى 24/7 خليه يوقف يفتش شوي، لأنه حتى السعادة بتتعب أوقات.
1: أنا ماشي كأني مغني علي خلاص مش شايف خير.
0: يلا مين المستمع اللي عم تسألني، عم تقلي مدام نيري وين فينا نلاقي الكوش بيبي لاند اللي عم نحكي عنهن، الكوش اللي بيجننوا وعم بطلب انه تجربون. اوكي رح قلكن انه هن موجودين بكل لبنان، اذا ما لقيتون تصلوا على هيدا الرقم 76-665-759. طبعا هن بيدلوكن على أقرب فارماسي لإلكن أو سوبر ماركت. إذن 76-665-759. بتعرفوا شو رح أعمل؟ أنا رح دلكن على كذا حدا عندهم كوش بيبي لين، مثلا صيدلية نانسي على نهر الموت، الميلاد فارماسي بزوق مصباح، في فارماسي بأنتلياس مزهر كمان عندها بيبي لاند، وبالسنترو مول بجناح بماماز لاند شوب كمان عندهم، وبخلدي فارماسي مسها.

في ما بعرف اذا فيك تحط لي شيء لفيروز مثلا يا انا يا انا يا انا عرفتها او حيا الاغنيه نسم علينا الهوى كان عندنا طاحون اللي بدك اياها. في شغله كتير اساسيه ما رح سمي مطربين لانه ما يعني في ناس بتحبهم. فيروز السيدة العظيمة يعني كانت توصل لنغمات عالية وما كنا نحس انها عم بتصرخ، انه لما تسمعها بالاغاني بتحس انه النغمة عالية بس ما بتحس انها عم تتعب لتوصلها. اليوم بالمقابل منشوف بعض المغنيين لما يوصلوا على النغمات العالية بيصرخوا، يعني بيطلع من زلعيم صريخ، ما بعرف انه بيطلع الصوت هيك قوي. اوقات الجمهور بيفكر انه هيدا دليل قوة، بس تقنيا ابدا ابدا ابدا. وفي شغلتين كتير اساسية، فيروز كانت معروفة انه فيها تتحكم بالنفس، عرفتوا يعني بيطلعوا منها الكلمات بسلاسة، مش عم بتهاجمها او عم بتشد، ما كانت تشد، بالعكس كان يطلع صوتها مريح. لو طلعت إلى أعلى الطبقات كان يطلع صوتها، مشان هيك هي سفيرتنا إلى النجوم.

مش معقول هالصوت اليوم بتسمع بعض الأغاني يعني ولك يا أختي ليه وصلت لفوق؟ طيب ما فيك توصلي ما تصرخي بتطوشني أنا بيطوشوني في منهم بيطوشوني بدكم تقولوا لي أم كلثوم كانت تصرخ صباح كانت تصرخ وردة كانت تصرخ لا هول على كل منهم هول مطربين أنا بالنسبة لإلي أما هول اللي ذكرتهم العمال كانوا حالي كاملة يعني كل واحد منهم كان عنده بصمة ما بتشبه حدا يعني تأملوا أنه أم كلثوم كانت تخلي الناس تقعد ساعات تسمع غنية وحدة وما تمل وديع الصافي كان صوت الجبل اللبناني نفسه صباح طاقة فرح وحضور وردة ما كلهم كلهم مش معقول جملوا لنا حياتنا لأنه الفن الحقيقي ما بيغير العالم مباشرة بس بيغير كيف منشوف العالم

في قصة حلوة كتير عن فيروز ويمكن الأجمل فيها ما بيتعلق بصوتها بل بموقفها. خلال سنوات الحرب الأهلية اللبنانية كان البلد يعني يا عمي أي فترة ما كان البلد منقسم وما كنا بحرب. مهم أكيد فيروز رفضت تنحاز لأي طرف وفضلت أنه ما تغني داخل لبنان خلال الحرب لأنه حست أنه يمكن تتحول حفلاتها لجزء من الانقسام. بهالفترة صار صوتها من الأشياء القليلة اللي كانوا اللبنانية من كل الجهات يجتمعوا عليها. هلأ في وصف جميل قال عنا أنه بمنطقة مليانة خلافات وانقسامات بقيت رمز وحدي لدرجة أنه كتير من اللبنانية المختلفين بكل شيء كانوا يتفقوا على محبة فيروز.

عبارة منسوبة للشاعر نزار قباني بيحبوها الناس كتير، بتلخص يمكن هالإحساس اللي عم بقوله. أجمل، قال نزار قباني، قال أجمل ما في حياتي إني عايش بزمن بتعيش فيه فيروز. يعني ودايما نحن بنقول شو هالصورة الحلوة، وبتصور انه اعظم انجاز لفيروز ما كان غنية ولا مسرحية، انجاز الاكبر انه ببلد اختلفوا فيه الناس على السياسة والدين والزعمة بقي صوتا من الاشياء القليلة اللي ما اختلفوا عليها. كانوا يختلفوا بكل شيء ويرجعوا الصبح يشربوا قهوتهم على صوت فيروز.

قهوتنا لازم تكون اكيد كافيه دو برازيل تنسمع فيروز وهيك ننبسط وتعطينا طاقة الصبح مع فنجان قهوة كافيه دو برازيل. أكيد مستمعينا إذا ما لقيتوها حواليكم فيكم تتصلوا بهيدا الرقم 076 77 3 6 1.

علينا أكيد يعني صار الساعة 10 صار لازم نفلح بيوتنا. بدي طبعا أطلب منكم تهتموا بحالكم وتنتبهوا على حالكم من سواقة من أي شيء بليز. تنشوفكم بكرة بصحة وعافية وشو راح تبال يا رب. شربل شكرا لي أزي رفقني اليوم على إخراج الفترة, كانوا الأغاني رائعين بيجننوا, ميرسي لي. وملتقنا بكرة, ضلوا بخير, باي باي.

0: العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من غيش يعني.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رولا الفقدة والله.
2: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة يعني صارت أهلا شاملة أغاني أغاني أشرفية.
1: The one and only رولا شامية ترجع معكم ببرنامج والعاني.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: أجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
2: المهم رجعنا
5: ورجعتنا الروح
1: ابتداء من التنين عبر راديو أغاني أغاني.
2: يقبرني موديلكم وألوانكم.
6: العجقة مش حلوة بلا رول
7: فنزاتي حبيباتي.
1: كونوا معنا على الموعد.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب أربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان. خالد الهبر.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكم وبين حالكم الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب رولا شامية عن الهواء.
2: ليش قادرين كنا نتحلفظ
1: ولنرجع الجو الحلو؟
3: ولع ولع يلا
2: يلا يلا رق
4: ولعاني ولعاني.
1: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولا شامية.
5: أغاني أغاني
2: وعد الرجعة كتير قوية.
6: نظرك المعطرة
1: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
7: أيوة.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشن
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دف كان شو بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: مثيلي على الحبايب
8: اغاني بيتس
9: بحكي وتحكي له
8: عيشوا على اغاني اجواء الويك اند فايبز

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: الغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
2: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
1: خالد الهبر،

0: عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: اشتقتوا له ما هيك؟ احسنوا من ريشيا.
2: انا لمين اشتقت؟
3: ويلكم باك رنا فقده والله.
2: قليله سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعه. يعني صارت ارجلا شميه اغاني اغاني اشرفيه.
1: ذا وان اند اونلي رولا شميه ترجع معكم ببرنامج والعاني.
4: تنوري تنوري تنوري.
5: اجواء كلها فاضي كانت بلاكي.
2: المهم رجعنا
5: ورجعتنا الروح.
1: ابتداء من الاثنين عبر راديو اغاني اغاني.
2: يقبرني موديلكم والوانكم.
6: العجقة مش حلوة بلا الرول
2: فنزاتي حبيباتي.
1: كونوا معنا على الموعد.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: صارت ستة. تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح. صبحكم أنا ومدام فيه
1: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من الشغل خبرون شرب شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن.
6: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصف.
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: بحكيك من الضاحية الجنوبية من الدمور.
10: معك رودي من وقت الياس.
11: معك أبوهدي من بيسور.
12: محمد من الشبعة.
13: معك داني من علاء.
14: من البوار على بيروت.
15: طلال من الشوف.
16: معك توتو من ما يفوق للطارة.
17: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
18: زمان بسمع أخوهم، هاي أول مرة بشترك. شوية
0: أمل. صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان. خالد الهبر.

0: شو على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
1: حلوة قوي أمورة
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: مش حاسين انه الساعة 5 من كل يوم ما عادت مثل ما بنعرفها؟ مش شايفين كيف الناس حزينين بسياراتهم؟ مش منتبهين كيف الشوارع صارت فاضية؟ مش عم بتقولوا بينكن وبين حالكن الدنيا ما عادت على بعضها؟ السبب واحد، غياب الرولة الشامية عن الهواء.
1: ليش قادرين كنا نتحلطط
0: ولنرجع الجو الحلو؟
2: ولع ولع يلا
1: يلا يلا رق
3: ولعاني ولعاني.
0: رجعين التنين على أغاني أغاني ببرنامج ولعاني مع The One and Only رولة الشامية.
4: أغاني أغاني
1: وعد الرجعة كتير قوية.
5: نظرك المعطرة
0: انطرونا هالتنين الساعة 5 بعد الظهر.
5: أيوة.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يروس سامبا
1: السامبا قالو هو دفكي قال شو عم يعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: صارت ستة
6: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى
7: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم
8: أول مرة بسمعك صراحة كتير حلو البروجرام
6: يا زلمة وين كنت ضايع
9: شالبور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين
10: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد
11: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها
12: ونحنا أخدينا رحلة وكتير مبسوطين
6: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا
13: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة
14: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي سربل
15: نحن قلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية
16: طلعت شمسة
4: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: سكرت الدروب.
1: إنها ساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من غيش يعني.
3: انا لمين اشتقت؟
4: ويلكم باك رولا فقده والله
3: قليله سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعه يعني صارت ارجلا شاميه اغاني اشرفيه
2: ذا وان اند اونلي رولا شاميه ترجع معكم ببرنامج والعاني
5: تنوري تنوري تنوري
6: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي
3: المهم رجعنا
6: ورجعتنا الروح
2: ابتداء من الاثنين عبر راديو اغاني اغاني
3: يقبرني موديلكم والوانكم
7: العجقة مش حلوة بلا الرول
3: فنزاتي حبيباتي
2: كونوا معنا على الموعد.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي هالربح ملعبنا.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بيرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قالوا هو دفكة انسا بيعرف
4: هلا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: ولك ايه ولك يا سلامي يا بطل.
6: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
7: وبيننا معاه
6: بعاد. التلاتة أغاني طرب
7: لأيام الهرا.
6: الأربعة أغاني ريترو.
7: آسف حبيبتي الوقت فات.
6: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
7: جوا قلبه.
6: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات

0: حفلات صيف 2026 في لبنان. إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
1: حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: مايك على الدقيقة والثانية متابعيتيك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: براي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
2: عنجق عرفق
1: للبيضة. ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: ما هون حق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
1: تكيوا له روقوا علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا. منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: الساعة 3 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: افتح ارباح شراب وشجع بيبسي لتر وربع صاري لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: اشتقتوا لها ما هيك؟ احسنوا من غيش يعني.
3: انا لمين اشتقت؟
4: ويلكم باك رولا الفقدة والله.
3: قليلة سوسو دخيله كمان بتعمل مذيعة يعني صارت قليلة شمية اغاني اغاني اشرفية.
2: The one and only رولا شمية ترجع معكم ببرنامج والعاني.
5: تنوري تنوري تنوري
6: هجوة كلها فاضي كانت بلاتي.
3: المهم رجعنا
6: ورجعتنا الروح
2: ابتداء من التنين عبر راديو اغاني اغاني.
3: يقبرني موديلكم والوانكم.
7: العجقة مش حلوة بلا الرول
3: فنزاتي حبيباتي.
2: كونوا معنا على الموعد.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا نرجع المونديال. يورو السامبا
2: السامبا قالوا هو دبكة انزا بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
0: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان. خالد الهبر.

اغاني.com اخبارنا حصريه والدقه 100 على 100. تابعوا اخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت اغاني اغاني. زوروا اغاني.com وكونوا

0: مدينة بيروت. اشتقتوا لها ما هيك؟ احذروا من ريشيا.
1: انا لمين اشتقت؟
2: ويلكم باك رنا فقدة والله.
1: قليلة سوسو دخيله كمان بطعم المذيعة. يعني صارت رولا شاميلي اغاني اشرفية.
0: The one and only رولا شاميلي ترجع معكم ببرنامج والعاني.
3: تنوري تنوري تنوري.
4: اجواء كلها فاضي كانت بلاتي.
1: المهم رجعنا.
4: ورجعتنا الروح.
0: ابتداء من الاثنين عبر راديو اغاني اغاني.
1: برني موديلكن وألوانكن.
5: العجقة مش حلوة بلا الرول.
1: فنزاتي حبيباتي.
0: كونوا معنا على الموعد.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قالوا هو دفكة انسى بيعرف
3: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: صارت ستة تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا
6: احلى اثنين
7: كل يوم على الصباح صبحتون انا ومدامتي
5: من استوديواتنا استوديوات اغاني اغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة
8: انا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما ارجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح
9: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الابليكيشن وبنطركن
10: الجليبي ومكتر انا اسمع الاذاعة من المنصف
11: ما عاد شعري بينزحني
12: من الرب ويا سن الفيل
13: شيك من الضاحية الجنوبية
14: الدمور
15: معك رودي من وقف الياس
16: معك أبو هادي من بيسور
17: محمد من شبعة
18: معك داني من علاء
19: من البوار عبيروت
20: طلال من الشوف
21: معك توتو من ما يفوق للطارة
22: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
23: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك
4: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: خالد الهبة

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

احذروا مين رجع بعد غياب طال 3 أشهر. غياب ما كان لا على البال ولا على الخاطر، غياب انفرض علينا بسبب الظروف والوضع الصعب يلي مرقنا فيه، وبعدنا للأسف ما خلصنا منه، بس الرجعة صارت ضرورية. غيبة تاني لا لا لا، ضروري نرجع لنتذكر انه رغم كل شيء نحن بتلبق لنا الحياة وبيلبق لنا الضحك، بيلبق لنا نتأمل ببكرة أحلى ونبني حياتنا على إيمان انه اللي جاي أحسن مهما كانت الظروف. اليوم الرجعة على الهوى غير، اليوم رجعتنا على الهوى لنفرج العالم كله انه اللبناني رغم كل شيء بيقرر يكفي حياته بالحرب او بالسلم، نحنا صامدين. نمبر وان اشتقنا لها يا نوال لهالغنية. صراحة ودعتكن ب27 شباط وقلتلكن بشوفكن نهار التنين، بس أكيد ما كان حدا متوقع إنه هيدا التنين رح يكون بعد 3 أشهر. بالبداية ما فينا إلا ما نصلي ونطلب من الله يحمي كل البلدين وبالأخص يحمي لبنان ويرحم كل روح بريئة خسرناها بسبب هالحرب. يا رب تكون هيدي آخر مرة منعيش فيها هيك أيام، لأنه صراحة تعبنا، تعبنا من الخوف من القلق من إنه كل يوم نفيق وأول همنا نطمن على بعضنا إذا بخير. كفاية نعيش كل لحظة وكأنها ممكن تكون الأخيرة، نحن بدنا نعيش، بدنا أمان، بدنا مستقبل طبيعي مثل باقي العالم، مش كل مرة بدنا نرجع نبلش من الصفر. برنامج والعاني معي أنا رولا شمية على أغاني أغاني رجع على الهوى من التنين للجمعة ولمدة 1.5 ساعة من الأجواء الإيجابية والطاقة الحلوة وبس، والرجعة مش حيلا، الرجعة مع فقرات جديدة رح تحبوها كتير كتير.

0: أكيد بدي بلش اليوم نهاري أكيد ما في فقرات بدنا ندردش ونحكي أنا وياكم وأعرف شو صار مع كل واحد منكم خلال هيدا الفترة لأنه اشتقت لكم قد الدنيا وأكيد من بكرة رح نبلش بكل فقراتنا الجديدة والقديمة اللي تعودت عليها. بدي وجه تحية من قلبي لأكيد بروديوسر البرنامج لورا صليبة حبيبة قلبي اشتقت لك قد الدنيا. كمان ما بدي انسى دي جي دي دروب نوال I love you I love you I love you. وطبعا محمد جابر انت من عظام الرقبة اشتقت لك قد الدنيا. إلي نوار كل الأكيب عن جد بحبكن بحبكن يا لطيف يا لطيف قدي مرق الوقت كأنه سنة هالثلاث أشهر. وبيكون الاشتياق الأكبر لإلكن مستمعينا لكل عيلة والعانة الكبيرة اللي اشتقت لكن واشتقت لأسمع صوتكن صراحة. كمان بدي أقول اشتقت لشربل ومالينا اشتقت لميراي لجوني الصديق بدي إلكن عن جد إلكن فقدة. كلهم ذكروني كان جوني صديق حبيب القلب على إذاعة جبل لبنان كمان على شربل ومالينا الصبح لا ميراي بدي لكم أنا بحبكم كتير كتير كتير والله يخلينا كلياتنا عائلة أغاني أغاني. أما للمستمعين لكل اللي حابب يشارك ويتصل فينا على 01-322-ألف وكمان فيكم تتواصلوا معي عبر الواتساب على 71-989-989 كأن امبارح كانت على الهواء لا هل هل هل فل فل انرجي والبوزيتيف انرجي بس قعدت على الكرسي يا مامي. خلونا نبلش ناخد اتصالاتكم نبلش نسمع فويساتكم اللي اشتقت لها قد الدنيا. نوال عنا اتصال اوكي الو
1: وليك الو
0: وليك بونجورك بونجور يا مجدليني
1: اهلا وسهلا فيك
0: كيفك حبيبي منيح
1: ماشي الحال ما يقول الحاسمي قبل يروح انا وانت عارف اللي احكيك على الانستغرام بالشي دخلتني انك انت اوكي فهمت
0: تماما ولك انت ما في منك كلك ذوق ضليتك كمان عم تطمن عني مجدليني انا عن جد ببوسك وبقول لك مرسي كثير كثير على اهتمامك وانا كمان اشتقت لكم قد الدنيا
1: انا مجرد ما سمعت صوتي بالفيديو لا هي صوت رولاتي يعني نزلت عنده
0: حبيبي انت يلا رجعنا ورجعوا حبايبنا انا ببوسك كثير انبسطت سمعت صوت تاك يلا حييت معنا
1: كل العائلة والعاني وكل كيف عندكم يا رول لورا طبعا وعن جد نورتي بيوتنا وقلوبنا
0: حبيب قلبي انتو منورة فيكن دايما
1: حبيبتي يا رولا
0: مرسي يا مجدليني اشتقنا لها الصوت الحلو مرسي عبد الله الكوراني كمان مثل العادة مساء الحب والغرام والأشواق يا حبيبة قلبي يا الرولاتي شفت المنشور ومن وقتها وأنا حاسس انه العد العكسي بلش بالقلب قبل ما يبلش على الساعة 5 نهار التنين شكرا لك عبد الله وانا كمان اشتقت لكم قد الدنيا كلها يا شو حلوة أجواءنا شو حلوة هالفايبس تبعنا عن جد اشتقنا تعبنا نزعل وتعبنا نخاف وتعبنا نضل على أعصابنا وقد ما كل ما روح على محل والتقى بناس يقولوا لي اشتقنا لك اشتقنا نسمع صوتك على الراديو كنت تفرحي لنا قلوبنا. بدي لكم انه انا كنت كمان كتير مشتقت لكم ومشتاقة كل النهار الساعة 5 لأسمع أصواتكم. يلا رجعنا ورجعوا حبايبنا رح بلش اخد فويساتكم ونسمع كاتيا
2: بونسوار بونسوار ولاتي ويلكم باك اشتقنالك كتير اشتقنالك
0: حبيبة قلبي يا كتكوتا وانا كمان اشتقت لكم قد الدنيا كلها. لمين اشتقنا نحنا يا رولاتي حبيبي مجدليني شكرا لك كمان عم نسمع برنامج
3: رولاتي يا رولاتي هلا هلا. سمعت دعاية انك جاي اليوم والله يعني شو بدي خبرك مثل كأنه واحد قبض له مليون دولار يا عمي وين هالغيبة وين بعت لك على الانستا سألتك ما رديت علي سألت لميراي مدام ميراي عبكرة كمان ما ردت علي
0: يا الله
3: وينك نحن يتامى بدونك
0: يا حبيبة يا برهوم حقك علي بس عن جد قد ما بتعرف يعني على الانستا ما بقدر حتى اني اسمع كل الفويسات او رد على كل المساجات ولكن انتو بالقلب كمان عم نسمع فويس
4: هيا احنا رولاتي هلو. انا اشتقتلك كتير كتير واشتقت لأسمع صوتك الرائع. أنا كل ما قبل أطلع بالسيارة وما أسمع صوتك كنت كتير عم بزهق، هلأ وأخيراً بطلت أزهق. بحبك من هلأ لا تخلص الدنيا.
0: يا حياة قلبي يا ماريتا حبيبتي
4: يا رولا مثل السكر.

0: والعالي.
1: عييت قلبي يا ماريتا، وأنا اشتقت لكم كمان كتير كتير كتير، مش شوي
0: اشتقنا.
1: وأنا كمان اشتقت لكم كتير.
0: ولك يا عمي موديلك وألوانك، اشتقنا وأخيرا شو بدي خبرك يا رولا، قدي كنا نزهق بالسيارة بلاك، وأخيرا رجعت الحياة والفرفعه هلا على الطرقات.
1: يا الله يا حبيبات قلبي، وأنا كمان اشتقت لكم قد الدنيا، واشتقت اسمع أصواتكم، واشتقت حس بمحبتكم. نورتينا، ويلكم باك سولا حياة قلبي، ثانك يو، نورت بوجودكم. ويلكم باك رولا، ميس يو لونج تايم. جومي حبيباتي، كمان بنسمع غسان.
2: رولاتي رولاتي
1: يا هلا،
2: يا عم اشتقنالك. اول شيء ينعد عليكي وعقبال المية. كنا بدنا نعيدك وقت ما كنت بلوسيا انت ومرصد قاضي، بتعقدي جمالك جمال.
1: مرسي يا غسان، بس ما عرفت عشو بدك تعيدني، ولكن شو ما بيطلع منكم مقبول وبتجنن. بونسوار، شو اشتقنا لهالصوت، الله ما يحرمنا منه أبدا لأي سبب صعب. والعاني love you من هون لا تخلص الدنيا، love you more. كمانا
3: هاي رولاتي،
1: اهلا
3: السلامة حبيبة قلبي يا عيوني، انت يا اهلا فيكي اشتقنالك كتير حبيبة قلبي،
0: وجالك والوانك
1: يا الله ما
0: والوانك جمالك. انا سمر
1: حبيبة قلبي، سمر وقتنا، وانا اشتقت لكم قد الدنيا كلها، وعن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم، وأنا اشتقت لكم كتير. شاب الموتو،
4: بونجورك. أول شيء الحمد لله على السلامة، تاني شيء أنت شو عملتي فينا؟
1: شو؟
4: يعني بس سؤال، أنت برأيك شو عملتي فينا؟
1: شو عملت؟
4: على رغم الحرب ما كنا كتير مأثرين وفرقانة معنا، وغلى البنزين ما فرقت معنا، ومش عارفين إذا إخواتنا رح يجوا من برا، ما فرقت معنا. فرقت معنا شغلة واحدة، انه انت فليتي، انت بطل البرنامج، يعني وقف البرنامج، هذه اللي فرقت معنا. انا بدي اقول لك الحمد لله على السلامة، واكيد نحن انبسطنا كتير انه رجعتي، وانا خاصة بدي اقول لك انه انا كتير اشتقت لك، ما كنت عارف شو لازم اعمل، يعني انا اقول خلص وقف البرنامج، انا كيف شوف رلا، كيف
1: يا الله
4: كيف بدي التقى فيها، هذا بس اللي كان عم فكر فيه، باقي ما تبقى ما فكرت بشي. أنا كتير اشتقت لك، ويلكم باك
1: حبيبي يا بولا، وأنا كمان اشتقت لك كتير واشتقت لأسمع صوتك صراحة. تعرفوا بالعادة نهار التنين بيكون متعب، وبيكون طول الويك أند الواحد هيك عم نقول يا الله ما بدنا نرجع على الشغل ونانانا، بس هالمرة سوري كانت غير، كنت ناطرة نهار التنين على نار، ناطرتهم ناطرة قد ما كنت متحمسة انه ارجع اسمع اصواتكم الحلوة يلي بحبها واشتقت لها قد الدنيا.

0: لا انا بدي غيركم. منكفي كمان معكم ومع ابو محمد.
1: يا المساء ويسعد لي الصوت ويسعد اوقات الجميع وكل شيء عم يسمع درجه هشاميه. كيف شو اخبارك؟ والله اشتقنا لك.
0: هلا صرت منيحه.
1: شو هالايامك يا عبد؟
0: والله قاعده هون شو بدي اعمل؟
1: نحج الجد على الساحة إن شاء الله رجالك قوية بقوية. أهلا وسهلا فيك.
0: مرسي.
1: معك رشيد من الشمال بحس سمع عليك.
0: أهلا وسهلا فيك يا رشيد وتحياتي لألك. أنا كمان اشتقت لكم كتير كتير وكنت حاسة بفقدي بليكن.
2: بونسوار ولا بونسوار والعاني والعاني ويلكم باك. اشتقنا لك. اخبارك انت؟ ويلكم باك ان شاء الله عطول هيك بالضلنا نسمعك وواحد يكون هيك بصحة جيدة وعطول هيك اخبار بوزيتيف.
0: امين يا رب يا الي وان شاء الله هيك كلنا منرجع منفرفح ومنرجع منكفي حياتنا وصيفيتنا هيك على رواق بإذن الله. ويلكم باك رولا جوزيانا. مرسي يا جوزيانا حبيبتي. انت كمان نسمع
3: الأكبر.
4: هاي بونسوار رولا. بونسوار. اشتقنا لك كتير.
0: انا كمان
4: اليونار معك.
0: اهلين يا اليونار وانا اشتقت لكم قد الدنيا. هاي رولا والله تفاجأت عم حط ال إذاعة سمعت صوتك خليتها. باتريك رجعنا ورجعوا حبايبنا يا باتريك. كمان عم نسمع أفرام. I miss you.
5: ألف ألف الحمد لله على السلامة. ثلاث شهور مرقوا والحمد لله فينا نقول هلأ خلصت الحرب. نحن كمان اشتقنا لك كتير كتير كتير. هلأ لتعرفي نحن شو عملنا بعد ثلاث شهور. الحمد لله زمطنا لهلأ بعدنا عايشين قطعت على خير وإن شاء الله تضل قاطع على الخير. أمين. علينا وعلى الكل.
0: أمين يا رب.
5: بلس بدي خبرك إنه آخر أيام رحت استلمت البوكس. تذكري كنت على رمضان وكان في بوكس وأنا ممنونك على البوكس
0: حبيبي.
5: وبالمناسبة أنا عم بستلم البوكس تعرفت على شخص عم يسمع صوتي يطلع فيني أكيد عارف صوتي فتعرفت شخصيا على المكنة. يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك.
5: الحمد لله على السلامة ونحن أكيد ناطرين. هلا صار يحلو المشوار على الطريق يا رولا.
0: حبيبي
5: يعني ياخذ معي أربع ساعات خمس ساعات لأوصال. هلا صرت بوصل على البيت بالوقت المحدد.
0: يا الله وحيد الله.
5: أنت بدك تخبرينا شو قصة البرتغال وروم وإيطاليا؟
0: رح خبركم كل شيء كل شيء ما رح خبي شيء عنكم بس تسمع أول شيء بس هيك شوي من فويساتكم.
6: أنا بس رح أقول لك إنه العجقة بلاكي من الشغل على البيت ما بتقطع أبدا أبدا ولا بأي شكل من الأشكال. ويلكم باك يا رولا وإن شاء الله ما بقى بتغيبي أبدا أبدا.
0: حبيبة قلبي يا جودي وأنا عن جد اشتقت لكم قد الدنيا والوقت ما كان عم يقطع بليكم صراحة. عم قلكم ثلاث أشهر كأنهم ثلاث سنين. انبسطت إنه هيك الحمد لله. إن شاء الله يكون وجه خير وتقليعتنا اليوم تكون خير على لبنان وعلى كل البلاد لأنه عن جد تعبنا بقى ما بقى لنا جلادة لا الحروب ولا إنه نضل عم نزعل وعم نبكي وعم نخاف. إن شاء الله يا رب يكون كل شيء خلص بإذن الله. رح كفي معكم رح أسمع كل فويساتكم اللي بيعطين ليها يخز العين يخز العين خمسة بعيوني. رح كفي معكم رح نتوقف مع بريك كتير صغير وبرجع بتابع معكم ولاني
7: برنامج ولعاني مع رولا شمية. بريكم نرجع
8: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي هالربح ملعبنا.
7: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
9: يا ويلي ملا شوط
3: سن المونديال لنا ما حدا يناقش
9: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
9: ما البوسيشن شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
10: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
9: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
9: السامبا قال لك هو دبكة انسا بيعرف
11: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
9: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
12: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
9: لك ايه ولك يسلم يا بطل
13: برنامج والعالي مع رولا شاميه بيكمل معكم
9: ولك الو
13: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-89-989 أو الاتصال على 01-322-1000

0: يا حبيبات قلبي أكيد لكل اللي حابب يبعت على الواتساب على 71-989-989. كمان فيكن تتصل فينا على 01-322-1000. رح كفي معكن أكيد. بس قديش في يا نوال أغاني جديدة نزلت؟ كتير بلاي هالثلاث اشهر كتير. لنشوف هلا المستمعين عشو معلقين على اي اغاني. كمان رح اسمع فويساتكن.
1: يا رولا لتركتينا جينا نلاقيكي جينا التنين الساعة خمسة رح منغني غنانينا.
0: الله
1: يسعد لي مساكي يا رولتو. وين هالغايبي وين يا حلوة يا نور العين؟
0: والله والله وأنا اشتقت لك قد الدنيا واشتقت لهالرديات الحلوة. كمان كوكي شاتي.
2: ولك ايه هيك يا رولاتي ويلكم باك حبيبي اشتقنا لك قد الدنيا. لك لازم من زمان كان هيك هيك هالظروف اللي عم نمرق فيها كلها زفت. كمان عشقة السير بدها تكون زفت بلاكي؟ لا مش مسموح. آخر مرة يلا قلت لك حبيبي I love you.
0: حبيبة قلبي انت I love you more more يا عمي. خلي لي هالصوت كمان
3: بتغيروا لها تنوري يقبرني صوتي. ولك نورتي لنا بيوتنا يا بي. ما صدقنا انه انت عن جد رح اليوم نسمع صوتك. بس نحنا كنا على طول عم نتابعك على الانستغرام واشتقنا ليك واشتقنا للفانزات. يلا والعيني والعيني خي الحمد لله رجعتي لنا رجعتي لنا يا رولا. نورتي بيوتنا نحبك قد الدنيا كلها.
0: حبيبة قلبي يا غدودة.
3: أنا كنت أوقات عم بحكي مع مدام ميراي الصبح أنا عم بوصل بنتي عجوني. كنت عم بعت لك تحيات الصبح
0: حبيبة قلبي.
3: بس أنا ما عم بروح الصبح ما عم بحكي مع حدا. هاي الحمد لله رجعتي لنا يا رولا نحبك قد الدنيا كلها.
0: أنا كمان.
3: يلا خي خي هيدا أجمل صوت بالدنيا كلها.
0: حبيبة قلبي يا غادة وأنا اشتقت لكم كتير واشتقت لأصواتكم ولمحبتكم. الحمد لله على السلامة يا قلبي. اشتقنا لك مروان من علي. تحياتي لك يا مروان ولكل المحبين بعلي بكل لبنان وين ما كنتوا عم تسمعونا وحتى برات لبنان. هاي رورو وي ميس يو سو ماتش ويلكم باك. ألف الحمد لله على السلامة. لوف يو لوديا فروم كندا. Love you more يا لوديا حبيبة قلبي والله اشتقنا لكم. كمان لازم نفرش السجاد الأحمر. شكرا لك يا أسعد. الحمد لله على السلامة يا رولاتي يا أمر. Have a nice day and God bless you always. موديلك وألوانك نورت رئيف. شكرا لك كتير كتير يا عمي وحياة الله ما في منكم. بيتر
4: يعني فاينلي صار فينا نقول ويلكم باك. ثلاث شهور كل يوم بسألها لورا أي متى راجعين وين صرتوا. عم نموت زهق على الطريق بس فيلم الشغل ساعة خمسة. خلص يعني تو ماتش على ثلاث شهور الراديو مطفي بسيارتي مش ضابطة
0: مش ضابطة.
4: فاينلي فاينلي ويلكم باك
0: حبيبي يا بيتر يا الكوزانة للغالية لورا صليبة. بيتر شكرا كتير لك. شفت يلا رجعنا وقلعنا. فان شاء الله بتضلوا هيك مبسوطين بالسيارات بعجقة السير نخفف ستريس عجقة السير. ويلكم باك رورو وي ميس يو سو ماتش. لاف يو اي لاف يو مور لانا حبيبة قلبي. بونجور ويلكم. اشتقت لكم كثير مش معقول.
5: انتوناتي كيفك؟ اشتقنا لك كثير كثير كثير ما بتتصوري قد. وانا هلا ظهرت من الشغل وبسمعك على الطريق من قد ما لصليب
0: يا حبيبه قلبي. يلا بدنا نولعها سوا ونضحك سوا ونغير جو سوا.

0: مكملين مع واتسابيتكم ومع محبتكم. يعني أنا بعرف إنه اشتقتوا لي وبتحبوني، بس هالقد يا الله رح كفي. كمان هاي رولا حمد الله على سلامتكم، اشتقنا لكم، نورتوا مرت عمّا للورا صليبة معك زينة. هاي يا زنزون، وإن شاء الله هالبرنامج ما بيوقف أبداً، وخاصة بس نسمع صوتك اللي بيعطينا كل الطاقة الحلوة. خليها والعاني والعاني، بتمنى لكم النجاح المتواصل. سلميلي على لورا، هاي حبيبة قلبي وحبيبة قلبي أنا كمان يا زينة، حبيبتي أنت. انبسطت عن جد عم بسمع أصواتكم وعم بقرأ مساجاتكم من قلبي، مبسوطة فيكم عن جد قد الدنيا. يعني هالقد يا لورا اشتقولنا، شوفوا قديش تقولنا العالم. ايه والله يا نوال، بدأ كمان عم نسمع ندوش.
1: رولا يا رولا، ويلكم باك.
0: أهلاً
1: أهلاً. عجقة السربة لك، ما بتسوى
0: أبداً. كمان عم نسمع نجوتا.
1: أهلا بهالطلي، أهلا. أيوة. وأهلا بهالعين الكحلة.
0: ويلي
1: ضحكت لك وردات الدار، قالت لك أهلا وسهلا. نوريت ولك يا أبرني موديلك وألوانك يا عم. اليوم ما كان يخلص النهار، توصل الساعة 5 اليوم، ما بعرف شو هيك طول هالنهار. يقبرني ربك وموديلك وبيزو بوسات بوسات بوسات بوسات لقلك كلك سوا
0: يا حبيبة قلبي.
1: امتلت حياتنا، امتلت
0: يا الله ما أطيبك يا نجوتا.
1: راحت
0: الإذاعة بتقلي عم تسجلي إنه راحت الإذاعة. هلأ بترجع. كمان عم نسمع تونتون.
2: ويلكم باك. عن جد رجعت الساعة 5 تضوي وتنور وكلها فول انرجي وبليز باش تغيبي هالقد.
0: والله مش بإيدي كان يا طنطونة، مش بإيدي. كمان عم نسمع بول.
3: ويلكم باك رولاتي، أهلا وسهلا فيك من جديد بأحلى إذاعة. وأنا كمان شو اسمه؟
0: ما
3: صار لي أشكريك لأنه برمضان ربحتيني الأربع أشخاص فطور.
0: حبيبي ألف صحة.
3: كان كتير حلو، انبسطنا كتير وغصينا بذات الوقت لأنه ما تممت معنا بالفرح. الحمد لله على كل شيء، والحمد لله على رجوعك بالسلامة منورة. وين ما كنت
0: خليلي إياك يا بول.
3: معك بول صالح،
0: أهلا وسهلا فيك، نورت بوجودكم بول وبوجود كل هالمستمعين المحبين اللي عن جد يعني اشتقت لهم من قلب قلبي.
4: لك يا رورو، بهالثلاث اشهر اللي غبتي فيهم
0: عيسى
4: ما قدرنا نستوعب الحياة.
0: يه يه يه
4: عجقة بلا أم الرور
0: يا الله،
4: هاي مصاري. وتحية كبيرة للدي جي دي دي دي دروب
0: دي دروب
4: لورا صليبة وإلك
0: حبيب قلبي يا عيسى. ونحن كمان أنا ولورا ونوال دي جي دي دروب ومحمد جابر وإلي نوار وكل الأكيب اشتقوا لك كتير كتير، مش شوي. وبوصل زنوبة لأن اشتقت لها قد الدنيا. كمان بنسمع أنيس.
5: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
5: بيني وقلبه في كونتاك، انتبهوا يا كهربجية. لونج تايم نو سي رولاتي
0: يا حبيبي.
5: لك اي ميس يو، مشتاق لك كثير. اول مره بعرف انه انت رجعتي على البروجرام. الحمد لله على السلامه، كثير مشتاقين لك.
0: وانا كمان مشتاق لكم قد الدنيا يا انيس حبيبي. انت يسعد مساكي بالخير والعافية، رجعنا ورجع صوتك يحلي مساءنا. شكرا كتير لك يا ريمو، وأنا اشتقت لكم كتير كتير كتير مش شوي.
6: رولا أغاني كتير نزلت صراحة جديدة، بس وائل كفوري على طول مزوي، بتعرفي أنت أغاني شو حلوين. فآخر غنية نزلت تاخد العقل كتير حلو.
0: هلأ منسمعها اليوم، أنا ما كنت عم بسمع شيء أغاني.
6: رولا بدون مجاملة عن جد، بس بغيابك جربنا نقطع عشقة السير بحي الله هيك بروجرام مع مذيعات مع مذيعين نوي ابدا يعني عن جد ما بينهضموا ما بينهضموا واغاني نويل بتاخذ العقل يعني الحمد لله انكم رجعتوا لنا الحمد لله.
0: مرسي يا برهوم مرسي مرسي لك حبيبي. وفعلا يعني حتى نويل ولورا اذا بقلكم قديش كانوا محمسين اكثر مني يعني وصلوا هن وجابر على الاستوديو قبلي قليله. يطول بعمرك and welcome back مسيو رولا. شكرا كتير كتير يطول بعمركم انتو كمان. وانا بحبك ماريو انا بحبكم كتير كلياتكم كلكم على بعضكم. الحمد لله على السلامة رولاتي اشتقنا لك. معك جوني. هلو يا جوني نورتوني.
7: شفتوا مسرق بيتو لا حكاني ولا حكيتو شفتوا مسرق بيتو لا حكاني ولا حكيتو بس ضلوا يطلع في عيوني ما ترجت عيني شو مشتاق لي حسيتو بعدو قلبي بيحنلو بجرب ما شوفو حصلو بعدو قلبي بيحنلو بجرب ما شوفو حصلو

طب في أهضم، طب في أهضم بس، ما معقولة ما معقولة. سمعنا إياها يا نوال. يعني جون كسر الدنيا، كسر الدنيا جون بصوته الحلو.

0: الحلوة كمان بدي أسمع أصواتكم الحلوة. خليني كفي ونسمع فويس جديد.
1: بونجور رولا استعنالي كعم شو وبعدين أمام التهربة.
0: أنا ما هربت
1: ما في شيء
0: ما قدرت أرجع أوصل
1: وطيارة من هون. يلا يا أهلا وسهلا فيك كتير اشتقنا لك ومنحبك.
0: حبيبة قلبي يا سمورة وأنا اشتقت لكم قد الدنيا وبحبكم قد الدنيا. هي المشكلة قد ما كنا عم نمرق بهالظروف الصعبة مثل ما بتعرفوا إنه برنامجي كله بوزيتيف وكله ضحك وكله بسط وأجواء حلوة. ما كان الواحد عنده لا أعصاب ولا نفس حتى لا يضحك ولا ينكت ولا يقول قصص حلوة. بس إن شاء الله إن شاء الله طوع ومرق وخلص. خلينا نرجع نفكر هيك بأشياء بوزيتيف ونكفي بقى أيامنا إن شاء الله حلوة.

لكم لمين هالغنية بهدية أنا. بما أنه بعرف أنه هي كتير بتحبه للوليد حطيني لها الغنية خصوصة لإلها لحتى إلا لا باميلا صليبة هابي بيرثدي بام بام بحبك كتير كتير ومش معقول يطلع لنورا معايدة على الهوى وللورا معايدة على الهوى وانت ما يطلع لك طب تخيلوا قليلي هابي بيرثدي بام بام I love you to the moon and back

0: حبيبة قلبي يلا واشتقنا لك كتير كتير، صار فيك تجي على الاستوديو لنشوفك عقبال المية. I love you. بدنا نقول هابي بيرثدي لكل اللي كان اعياد ميلادهم هيدا الاسبوع واللي مرق. محمد جابر حبيب قلبي بدي اقول لك عقبال المية يا رب، لانه ساقه بعيد ميلادك نحن كنا مش على هوا. بدي اقول لك هابي بيرثدي، وكانه اليوم عيدك فطفي الشمعه هلا، وان شاء الله كل شيء بتتمناه تحصل عليه، لانه ما في منك موديلك ما في منه. I love you محمد جابر، happy birthday. كمان رح نسمع فويس
1: من غيرك شو بسوى انا، من بعدك شو يعني هنا.
0: شكرا
1: تعذب ونهار.
0: عبد الله الكوراني بعت لي يعني بحبك بجنون، وانا كمان كتير بحبكن. مرسي يا عبودي. ناديا
2: طل القمر طل يا رولتي، شو اشتقنا لهالصوت. كيفك ان شاء الله؟ مش تقتلنا قد ما مشتاقين لك
0: كثير، مش شوي
2: حبيبه القلب.
0: حبيبتي
2: اهلا وسهلا عبيتي مطرحيك اللي كان فاضي بعد الظهر.
0: حبيبه
2: خليكي بصحتك ونسمع صوتك على طول، ما بقى يزيح عنا.
0: حياتي يا نادية،
2: يلا بنحبك قد الدنيا معك نادية،
0: وانا بحبكم كمان قد الدنيا يا نادية، يعني اسم الله اسم الله بلا حسيده، بس انه رح جرب اسمع قد ما فيي يقبرني.
3: هاي رورو،
0: هاي
3: بنقول لك مبروك، ولا بنقول لك اشتقنا لك، ولا بنقول لك الحمد لله على السلامه، مشتاقين لك قد الدنيا.
0: يا بات بات، وانا مشتقت لك قد الدنيا، كتير بحبك، بطلت معود ابعد فويس على الهواء. اي جت نيرفس. حبيبي باتريك انا كمان اشتقت لك قد الدنيا كلها. كمان معنا اتصال. الو الو
4: الو
0: ويها
4: الو رولا
0: سالو
4: حياتي، اشتقنا لك.
0: انا كمان اشتقت لك قد الدنيا.
4: جاني نورت لي ذا
0: حبيبتي،
4: ويلكم باك،
0: ثانك يو.
4: رجعت الاجواء الحلوه والضحك والمزح يا رب باذن رب.
0: يا حياه قلبي، والله يخلي لي اياكم، بترجع الاجواء حلوه بوجودكم، بوجود اصواتكم الحلوه ومحبتكم.
4: جاني بتحبك كثير
0: يا جاني، حبيبه قلبي. اي لاف يو اي لاف يو اي لاف يو،
4: ثانك يو،
0: نورتي. شكرا يا جاني على هالتليفون الحلو، مرسي حبيبتي. أكيد موديلكن ألوانكن تليفوناتكن أصواتكن مساجاتكن كلكن على بعضكن. رح نرجع نكفي أنا وياكن، أكيد رح أرجع أسمع كل الفويسات اللي عم تبعتوا ليها على 7198-9989، وأكيد على رقم التليفون 01322000، ولكن بعد هيدا البريك صغير. بريك ومنرجع.
5: برنامج والعالي مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
6: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة، مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
5: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف

0: مطلوب.
1: يعني عم بيروح علي كتير نوال، يعني عيب، يعني ما بدي احس انه هي هالقد ما كنت عم بسمع اغاني.
0: نحكينا الله ينجينا، حسد وغيري ولزق ولوب،
1: يعني شو بدنا نقول؟ طبعا مع اغاني اغاني احلى الاغاني، وكيف اذا دي جي دي دروب عم بحطهم. او ماي جاد، انا مستفقده لحدا بعد لهلا ما بعت لي فويس وقال لي انه اشتقت لي. غسان وينه؟ هلا منشوف. هلا راح كفي معكم اكيد على 7199 9 9 9 واسمع فويس جديد.
2: هاي رولاتي، كيفك؟ رولاتي غني لي غنيه هالرجعه. اهلا وسهلا فيكي، كنا من حيكي. اهلا وسهلا بغسه غصرك، انت يا فنانه عصرك. اهلا وسهلا
1: يا الله، ما اطيبك. طب في احلى منها هالرديه، يعني هالغنيه. ولك اهلا وسهلا فيكم، نورتوني نورتوني.
3: ارجع اتشكرك على الكادو اللي اخذته اخر نهار كنت فيه واخر دقيقه ربحت فيها، وميرسي كثير لك. ونعاني ونعاني دلك والواني، كسرنا صوت الحلو يا رولاتي.
1: يا حبيبه قلبي يا كتكوته، على هيدي الخبريه بتتذكروا فقره كرانشيز؟ بشرفكم قديه كنا عم نتسلى بالحزازير، وقديه كنا وكنت انا عم شهيكم. خبروني حدا اكل من عند كرانشيز بغيابي؟ نعم، ما بعرف، ما حدا قال لي، بس عندي خبرية كتير حلوة لإلكن. قد ما كرانشيز بحبوا مستمعين والعاني، قرروا يرجعوا يرفقونا لثلاث أيام بس، الأربعاء الخميس والجمعة، فحضروا لي حالكن لأنه الحزازير والجو الحلو راجع، ومعن مفاجآت كتيرة، وبكرة كمان لح يكون في مفاجآت حلوة لأنه بتستاهلوا. بعد هالرجعة يكون في مفاجآت لإلكن حلوة لأنكن بتستاهلوا. كمان لح نسمع
4: وينيو.
1: أهلا موسى،
4: يا عم اشتقنا لك، اشتقنا لك عن جد، لك فقدة. يلا نحن معك على السماع، نسمعك كل يوم، والله يوفق.
1: وينيو يا موسى، اشتقنا لك واشتقنا لأهل زحلة كلها. هلو رورو، سافا ميسيو، هابي تو سي يو اون ساتردي نايت، بس ما قدرت احكيكي كان في كتير عجقه. هابي تو سي يو تو، يعني اذا ما كان بدي اقول نهار السبت هنا الدار. كمان رح نسمع بول.
5: هاي رولاتي، كيفك منيحة؟ أنا كيتي يلي بحبك، اشتقتي لي؟
1: قد الدنيا يا كيتي.
5: كان دايما عم بسأل عنك لأنه ما عم بسمع صوتك.
1: يا الله
5: الحلو،
1: يا دخيل حليك.
5: هاي رولاتي، يقبلني موديلك وجمالك وألوانك وكلك. رولاتي اشتقت لك، أنا كيتي.
1: يا كيتي يا حياة قلبي، أنت أنا اشتقت لك كتير كتير كتير، مش شوي. اشتقت لصوتك ولهضامتك ولعفويتك، يقبرني موديلك وألوانك يا كيتي. طب في أطيب من هيك؟ في أطيب من هيك؟ الصغار الكبار يعني كتر خير الله على هالنعمة، المحبة من عند الله.

هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني، وهيدا أنتو يا أحلى عالم بالعالم، فنزاتي حبيباتي.

0: والله عم نغني على الطرقات. رح نكفي انا وياكم ونسمع كمان عفويساتكم ومحبتكم. وبدي اقول لكم بعد مره يقبرني موديلكم والوانكم. في راس
1: قولي كرولاتي
0: قولك
1: ويلكم باك قولك يا قبرني الله تبع الله الخلق الله العبد الله الجيب الله اللي خلق الله اللي خلق يرفع احلى الصوت
0: يا الله ولك يا قبرني الله اللي خلق اصواتكم ومحبتكم ما لا اطيب من هيك. في جورج دو باري ما اتصل كمان بعد يا ما بينسوا ما بينسوا قديش وفيين عائلة والعانة. ما تقولوا لي ما تقولوا لي كمان نسمع
2: ميكيك. انا من قطر اسمي يوركو بدنا نقول لك تتوجدوا مرسل ونبيل وخالتو رونزا ورامي وكريستيانا وكريستوس بدنا نقول كلمة
0: يا حياة قلبي يا يورجو من قطر. وهن اكيد هلا اذا عم يسمعوك بيقولوا لك هاي وانا ببوسك كتير كتير مش شوي وان شاء الله كمان هن يردوا عليك. جون
3: رولا اهلا وسهلا.
0: هاي
3: بس انت وين كنتي؟
0: انا
3: فكرت في البروجرام من ورا الحرب.
0: هو هيك
3: حضرتك كنت مسافره وتركتينا نحن بهذه الظروف.
0: ابدا
3: اللعينه
0: ابدا يا زوزيه ابدا. انا بسبب الحرب وقف البروجرام بس جمعه الماضي كان لازم بلش جمعه الماضي ولكن جمعه الماضي كنت نادره زياره على روما لسانتريتا سلام اسمها ورجعت بنفس الوقت رحت على البرتغال رجعت زرت مره تانية سانت فاطمه واكيد صليت لكم لكلكم واهم شيء صليت للبنان فها هي بس والا بقت ما تبقى كنت قاعده بالبيت قاعده بالبيت عم بندب حظي قاعدة بالبيت عم خبط على راسي غارة ورا غارة غارة ورا غارة. ان شاء الله يا رب ما بنرجع بنسمع هيدا الاصوات صراحة ما كنا عم ننام فشو بدنا نعمل. يلا كتر خير الله على كل شيء وان شاء الله لبنان بيرجع هيك بيوقف على اجريه من اول وجديد وكلنا بنرجع بنكفي حياتنا باذن الله. ريمو
4: نرجع بنقلك بونسوار يسعد مساكي موديلك جمالك الوانك انا ما حزين وعيد الليل والشباب المستمعين بس لك فقد كتير كتير كبير
5: وكمان رح نسمع
0: يا ريمو وانتو إلكن فقدة كتير كبيرة وانا اشتقت لكم قد الدنيا. رولا وين هالغيبة؟ رورو بدنا طلب منك كيف فينا نتواصل معك. كيف فيهم يتواصلوا معي؟ هلأ رح ابعت لكم رقم البروديوسر بتتواصلوا معه اكيد. واذا بتحبوا تتصلوا فينا على 01-322-1000 من الساعة 5-6:30 اكيد بتواصل معكم فور شور.
6: ولك يقبرني ربك يا رولا ولك عم كيف بدي اسمع منك اليوم يعني اذا بديت لك 100 فويس ما راح اسمع منك. يقبرني ربك وموديلك واللي خلقك واللي عملك يقبرني ربك انتلت حياتنا ولك تليتي لنا حياتنا نحن بنشكر اغاني على هالرزق اللي جايبت لنا اياها.
0: لك يا حبيبه قلبي يا نجوتا فيك تبعتي قد ما بدك فويسات انا بنبسط والمستمعين بينبسطوا بصوتك وهضامتك. بونجور ويلكم باك بونجورين ثانك يو سو ماتش. كمان عم نسمع
7: هلا اشتقنا لك
0: انا كمان اشتقت لكم كتير كتير مش شوي. كمان فويس
8: بونسوار حواسر
0: بونسوار
8: والعانة كتير مشتاقين لك حواسر معك عامر
0: انا كمان يا عامر
8: وتحيي لكل المستمعين ولتيد روك شو هالطاقة الإيجابية الحلوة
0: حبيبي
8: اللي مستقدينا كتير والله
0: حبيبي
8: الزمن.
0: يلا يلا رجعنا ورجعوا حبايبنا يا حبيب القلب. كمان
9: عن جد رون الجمعة 27 شوار كان هار الشم لأنه التنين ما سمعناك وصار يلي صار فعلا هيك.
0: يلا يلا راحوا وقطعوا هلأ رجعنا ورجعنا مبسوطين وإن شاء الله يا رب هيك من اليوم يكون كل شيء حلو وكل شيء خلص بإذن الله.
10: رولا يسعد مساك يا رب الحمد لله على السلامة نورتينا إن شاء الله تكون انبسطتي بسفرتك يا رب وعقبال كل سنة وزيارة مقبولة.
0: مرسي.
10: نحن أكيد اشتقنا لك وكنا ناطرينك أكيد نرجع نسمع صوتك ويسعد مسا الجميع وإن شاء الله هيك بترجع الأمور وأوضاع البلد أحلى من قبل يا رب وبيروق هالوضع. يسعد مساك جورج لقيس.
0: امين يا جورج، يسعد لي مساك واشتقنا كمان على هالصوت الحلو. بليز رورو قولي لكل المستمعين يبعثوا يطمنونا عنهم، بدي اطمن عن نجوتا ونهديها اغنية عاصل جديدة. بدنا نهديها لنجوتا اغنية عاصل جديدة. انت تعرفوا النجوتا بتحب كتير عاصي.
6: ولا يا رولا اللي انبسطنا فيه هلا انه سمعنا صوت الفازات كلها، خير الحمد لله الكل منيح، هيدا اهم شيء. وانت شفتي يا رولا، شفتي العالم شو بتحبك يا عمي، بس سمعنا صوتك تشعر بدلنا. دخيلك ما تغيبي عنا يا رولا، غيبوا الكل اللي انت يا رولا داخل اجريك، يلا نحن معك. اولادي بسلموا عليك كتير كتير كتير واشتاقوا لك.
0: بوسيلي ياهن فردا فردا وقديلهم انه انا اشتقت لهم كمان كتير كتير واشتقت لك خاصة لإلك غادة.
6: الله العظيم قلت له لجوزي نحن ما تبردخنا إلا وقت على أيام رولا لما ودتنا عند كرانشي وعند لالا تشيكن، أحلى أيام بردختينا فيه. يلا يقبرني وجهك وموديلك ويطولنا بعمرك وخليك بصحتك وتدلك هيك على طول بهالنشاط وبهالهمة وبالتوفيق يا رب يا حبيبة قلبي أنت
0: بإذن الله يا رب. يا نجوتا يلا يلا رجعت حلقاتنا، رجع التنغنش والغنج وكل شي بتحبوه، لأنه من بكرة خلص والعاني. أنا بس اليوم تركتها بلا فقرات بلا هدايا بلا جوائز، بس هيك لأقدر دردش اسمع أصواتكم لأنه اشتقت لكم. ثلاث أشهر مرقوا، حلم حلم ثلاث أشهر كانون ثلاث سنين. هلأ خبروني مين محمس للمونديال نهار الخميس، بتنطلي البطولة يعني مع أي فريق أنتو، مين بتتوقعوا أنه يرفع الكاس السنة؟ في تكسير عظم السنة، ها كسر عظم. أنا ما رح أقول مع مين أحلى ما يتقبر أنا وياهم. رح نسمع غنية بالوقت اللي رح تبعتولي أنتو مع مين بالمونديال على 7198-9989. عن جد عم بمزح أنه أنا ما بتفرق معي مع اللعبة الحلوة. يعني ما بقى همي بعد اللي عم بيصير فينا بلبنان، آخر همي مين بيربح مين بيخسر. بس انه هي البرازيل خي من زمان وجاي العالم عندها نقطة ضعف عليها.

0: بلشوا أعلام البرازيل عم بتهل علينا على الاستوديو. سولة مع البرازيل كمان ومنسمع فويس
1: من البرازيل. ممكن برازيل وفرنسا.
0: والله هيدا شكلها السنة عن جد ولعاني مع البرازيل.

0: مجد لينة.
1: رول أنا مش محمس للمونديال، أنا كنت متوشي رح تكون عموج الصبح ما بعرف. فا إيه ما محمس على المونديال هالسنة. أنت ملاحظة معمول اسم الآخر، فعمسح كنت كتير منيح. أوكي.
0: برافو.
2: والله يا رولا أنا كتير متحمس للمونديال وأنا مع فريق البرازيل، بس في مشكلة بالتوقيت، التوقيت كتير مأخرة، هاي المشكلة. وإن شاء الله بيربح البرازيل المونديال يا رب.
0: ايه كله برازيل، ليه التوقيت وين عاملينها بأي بلد؟ اوكي لك انا شو ماما تتعرفني قديه مهتمة بالموضوع. ويلكم باك رولا، احلى خبر والعاني والعاني. ثانك يو، انا كمان مبسوطة انه عم برجع بسمع اصواتكم كلها.

0: كبيرة صراحة بالتوقيت على العنجد على لبنان والدول العربية، لأنه كارثة أنه كيف بقى تبقى العالم وأشغالها بتحضر المونديال. ما عم بشمت، بالعكس. يلا ناموا بعد الظهر من بعد 6:30 بتناموا وبتوعوا على يكون خلص برنامجي، وبتوعوا بترتاحوا بتحضروا المونديال. لنسمع فويس.
1: اسعد لي مساكي. انا الصراحة الحقيقة مع الحكم، لأنه هو أكتر واحد بيركض من هالفرق كلها.
0: يا حرام على الحكم، عن جد هو أكتر واحد يعني بيهلك لمعتل. رولاتي أنا مع إسبانيا، وما بدك تكملي وصفة اليوم مع زفتلانا. لا، هديك كانت وصفة اليوم يا عبودي، كانت سبيسيال بفقرات شهر رمضان. انت مع مين يا احلى رولاتي؟ مع البرازيل، بس بدك ما يقوموا يعملوا لنا شيء قصة يخسرونا هالبرازيلية. شو قولك يا إليبي؟ بنخسر؟ ما لازم. هاي رولا، اشتقنا لك. انا مع البرازيل بس ما فينا نحضرهم. طيب قولوا لي هيك. ريتا، يا ريتا يا حبيبة قلبي، يا ريتا شفتي؟ يعني ما بعرف التوقيت رح يكون كتير صعب على لبنان، على كل الدول العربية.
2: بونسوار شهد طل القوية، شهد طل القوية، لك نورتي فرفحتين حياتنا يا رولاتي
0: حبيبتي يا باميلا. وأنا مبسوطة عم بسمع أصواتكن لأن اشتقت لكم قد الدنيا. رح كمان نتوقف مع بريك كتير قصير ومنرجع منتابع من بعدها والعاني.
3: برنامج والعالم مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
4: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي، طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 6

0: كوتي كوتي كوتي كوتي اسمه يا عيني يا عيني شو عم روح علي يا عيني. طب هيك قبل أسألكم مين عمل هيدا الترند اللي اسمه 10K steps، هالترند اللي ما شفنا حدا إلا ما عم يعملها على السوشيال ميديا، إنه ما بيروحوا ما بيناموا إلا ما يخلصوا 10,000 ستيب. إنه ليه مين عملها؟ أنت عملتيها لورا؟ عملتيها؟ شو وقحة جايال أنت عملتيها؟ مين منكم المستمعين عمل هيدي الترند وصور على السوشيال ميديا إنه عم بيعمل 10,000 ستيب بنهار؟ أكيد جاوبوني على 719-9-9-9-9.
1: شاد زلك وردة لو قلبنا وسو حرت باشا بدي ترى ويسو
2: ولا والله يجب
0: ولا
1: شعره شكي حب برشا إلى الشك
0: شو الأغاني الحلوة هو.

0: لا يعني كنت بفضل ما أعرف شو صار في أغاني جديدة بهالغياب يعني. رح كفي وأسمع كمان فويس جديد.
1: رولاتي يا رولاتي والله اشتقنا لك، انا 3 أشهر ما حكينا معك. يسعد مساك يا رب.
0: يسعد لي مساك يا عمر، انا كمان اشتقت لكم كتير كتير مش شوي. انا 1K بهلك. انا نص كي انا بهلك كمان.
2: اول شيء الحمد لله على السلامه لك، يعني استفدنا لك بس احنا مبسوطين يعني، عم نشوف اخبارك على انستغرام مبسوطه هيك هذا ماشي الحال. المهم انت مبسوطه
0: حبيبي.
2: المهم اللي بدي اقول لك اياه انه بتسالي هذا الجيل انت مع مين، بقول لك انا برازيل، بحب البرتغال كلمان رونالدو، اسبانيا كلمان ريال وبرشلونة بيكون واحد منهم، وفرنسا مع بابي. طب انت ضد مين؟ يعني كيف بدك تعرفي هو ضد مين؟ يعني هو كسبها من كل الميلاد، مين ما ربح معه؟ ايه لا البرازيل، البرازيل وخاصة مع انشيلوتي يعني. هلا قصة الدفاع الايطالي وقصة السامبا مع بعض في خلطة، لا نشوف هالخلطة شو هتعمل.
0: في خلطة صراحة صراحة. كمان عم نسمع
3: ولو في حدا سألني رولا وين كنت ما شايفوا الفيديو بعد صار العرب الحازمية. لا رولا هيك أكلتوا حالتين من الحازمية يا حرام عن جد يعني. قلب لكن معك يا رول، ونحن هون كنا عم نجرب نشر شد لك
0: يعني، إن شاء الله بتنذكر هالقصص وما بتنعاد. غير موتو موتو شو نزل شي جديد نوال؟
4: بلون الليل سواد عيون
0: طبعا الملك. ايه هيدا

كمان صار في جدل كتير كبير على الفنان وائل كفوري وقصة ضعفه. يا عم الواحد مثل الواحد مربى دقنه والتاني تعبان فيه. طيب إذا الشخص هو حابب أنه يضعف هلثي يعني يكون هي صحيا لقله أحسن، ما تركوا ستر مغطى عليه، نسيوا كل أعماله اللي بتطير العقل، نسيوا الغنية الأكثر من رائعة اللي حطها ونزلوا فيه. ليه ضعفان يا خي؟ شو لكم معه للزلمة؟ مش معقول. كل ما نفتح السوشيال ميديا منلاقي نازلين فيه. بالآخر هو حر إذا بده يعمل دايت ولا ما بده يعمل دايت، حر كيف بده يكون شكله. أنتوا لازم تكونوا بس مهتمين بأغانيكم.

0: شو هالكلام الحلو. ودايما معودنا الفنان وائل كفوري انه هيك دايما يدهشنا يتحفنا باغاني بالكان باللحن ولا الكلمات. تكرمي لورا. لنسمع ابو الريم شو بده يقلنا.
1: في كتير اغاني جديده نزلت، هيفا وهبي نزلت وجو اشقر نزل، وهيدا تبع صباح الخير شو اسمه
0: صباح الخير
1: كمان نزل، اوه استاذ عاصي الملك كله نزل. بس اجمل وحده هي اغنيه وائل كفوري. وشيرين نزلت اغنيتين كلنا عم نسمعها على اغاني
0: طبعا يا ريمو، طبعا اللي رح تسمعون بمحل تاني الا على اغاني كمان رح نسمع.
2: كبير ولا مصاري مازن كون قاعده مع ام خالد وام سعيد وعم بيحكوا عن وائل عرفتي كيف رجل عفان، وهي كون طلعت ثلاث صحون مجدره عرفتي كيف بدها 13 سنه لتروحهم يعني عرفتي كيف، وقال زعلانه هي لا حقها صراحه.
0: ما حبت. لا هو فعلا يعني مرات الانتقاد هيك بيكون شوي قاسي، انه فنان بالآخر عن جد انه هيدا حياته الشخصية، انه حر يعمل بده اياه، وبعدين ما منعرف عند الاشخاص عند الفنانين شو بيكون صاير معهم. مثلا يمكن مش عم بحكي عن وائل، يمكن غير حدا يكون مريض منه مرتاح، دايما بيصيروا يقرروا من عندهم ويحكوا قصص بس تا يتسلوا. جيمي فولورورو that's my new business. أيوة يا جيمي ألف مبروك يا جيمي.

كمان عم بيقول انه شيرين نزلت اغنيتين, فعلا سمعتهم للاغنيتين, وشيرين غير انه اشتقنا لها كتير واشتقنا لصوتها ولحضورها على المسرح, اشتقنا لاغانيها الحلوه اللي كلها احساس.

0: نسافر ونسمع فويس جديد.
1: والله يا ست رولا لو الجمال مخالفة سير كنت مفلستك من زمان. وبليز بليز هلا بالصيفية كتير ديري بالك انت عم تمشي بالشمس لأن العالم حتفكرك فلتر انستغرام.
0: عن جد وراغب علامة كمان رح ينزل بكرة نيو سونغ انت الدنيا كمان عم ننطر لا نسمعها اكيد. لا فعلا انه بحاجة هلأ بهالصيفية هيك نسمع اغاني مفرفحة حلوة مهضومة لذيذة تعيشنا شوي هيك بجو فرح positivity ما بدنا نق وبق. اوكي okay.

وصلت على الاستوديو قلت انا بدي الاقي الشبيبه والصبايا شق اللفت بيض بما انه 3 اشهر ما في شغل اللي بيكونوا مدبرسين قاعدين بالبيوت يعني بعد حرزاني صرتوا سود كل يوم على البحر عم تنزلوا كل يوم على البحر يا وقحين إيه لا مش معقول خلص انتوا بعد حرزانة تنزلوا على البحر فيكم تكون خلصت صيفيتكم 100% مستمعينا بلشتوا تنزلوا على البحر ولا بعد ليكوا الطقس كان بيطير العقل هلأ نتفة بلشت هالشوبات يعني ها حلا بس كان الطقس كتير حلو انزلتوا انبسطتوا كده شو هاي تجي روما وما نشوفك يا الله ايه والله عن جد ام سو سوري بس كان الوقت كتير ضيق لانه عملت 3 ايام روما 3 ايام بورتغال نكست تايم باذن الله نكست تايم ان شاء الله خبرونا اذا لحقتوا تبلشوا تنزلوا تعملوا برونزاج مثل حضراتهم اللي شايفتهم السود اللي بوجهي هلا من لورا لجابر لنويل لجيال لإليلا تركوا نطفة شمس بس للعالم

0: كافيين معكم على 7198998 ومنسمع فويس جديد.
1: يعني رولا يا رولا، أول شيء اشتقنا لك كتير.
0: أنا كمان.
1: تاني شيء ما فيك تعملي هيك، إنه ما فيك أنت تروحي وبدون ما حدا يعرف. تالت شيء أمل كانت زعلانة، قلت لها فلت، قالت لي طب بعد إيه على تليفونها، قال لها منها بدي إيه على تليفونها، ما معي رقم تليفونها.
0: يا الله،
1: نحن كتير كتير كتير اشتقنا لك وكتير فقدنا لك. يلا ورجعت نورت الإذاعة فيك
0: حبيبة قلبي يا لينا، وأنا اشتقت لك لإلك كمان كتير، لأمر كتير كتير مش شوي. والله يا لينا لما ودعتكم ب27 شباط على أساس نهار الجمعة وبرجع نهار التنين، وهي كانت يعني ما كان حدا متوقع إنه يصير اللي صار، بس يلا ما عليه، بتنذكر وما تنعاد يا رب، وإن شاء الله هيك منضل مع بعضنا كلياتنا.
2: تتذكري وائل بغنية بحبك؟ أنا كتير قضي ضعف حاله بهذه الفترة، وكان اللي بقله يمكن هلأ هو بحب يرجع لهذا الستايل اللي هو كان فيه ضعيف بهذا الوقت، بس انه يمكن كبر بالعمر. اوكي ما بيقسم شوية شد، ما هي كان عم نادر صعب امبارح، ما القصة يعني عرفتي كيف، انه ما فيها عيب يعني، الكل عم بيشد له شوية بيرجع صغير. شوفي احلى من هيك، ما هو جرب اوكي لو وجهه مش حلو مثل ما هو لما كان هيك شوي اجمل يعني لما كان بصحته اكتر، لانه ممكن بكبر السن شوي بيخلي انه على الصحة اجمل كوجه، بس هلا بيشد له. على امبارح نادر صعب عيد ميلاد مرته كان امبارح، يمشي الحال يعني بيرجع وائل اللي كنا بنعرفه. وقت بحبك انا كتير، بتلاقوا واحد تاني تذكروني حتلاقوا ضعفه كتير حيلبق له، بس يعمل عملية شد نتل صغيرة وخلص
0: وخلصت. ما هيك حليناها، يعني الواضح انه متابعينه مظبوط. لا وائل
3: يا رولا يا رولا يا ام الضحكة الحلوة، من كتر ما ضحكتينا نسينا كل البلوة، لكن عن امه اللي بحبك.
0: ولك يا عم مرسي مرسي مرسي، شو بدي قلكن عن جد بعد طول غياب عم مبسوطة قد الدنيا عم بسمع أصواتكن، الحمد لله أنكن بخير وهيك رجعت البسمة على وجوهكن، فإن شاء الله هيك منضل عم نقضي صيفية رايقة حلوة مليانة أمل فرح ضحكة حلوة ابتسامة، وأكيد أكيد أكيد نكون مبسوطين ببلدنا لبنان إن شاء الله يا رب.

بعد ثلاث اشهر غياب بدي ارجع اتمرن، انه كل يوم احكي ساعه ونص نون ستوب استفقدت. ما كنت عم بحكي هالقد صراحه. يلا بنرجع من رجلج.

0: مين معكم حبيبات قلبي كمان على 719-8-9-9-8-9 وفويس جديد؟
1: رولا نزلت دقيقة من السيارة كنت سمعتي ما عرفت شو رديتي علي.
0: يا لينا قلت لك أول شيء أنا اشتقت لك كتير كتير كتير مش شوي، واشتقت لأمر كتير كتير، بوسيلي إياها وقولي لها بحبها بحبها بحبها. ويلا نحن رجعنا إن الله راد على الهوى كل يوم من التنين للجمعة على الساعة 5 ببرنامج ولعاني، وناطرتها لحتى أسمع صوتها. بحبك أنت وياها وكل المستمعين.

0: مساكن وبعد ظهركن وعشيتكن رح نتوقف مع آخر بريك بحلقتنا لليوم، نرجع منتابع معكن ورح أرجع كفي لأسمع فويساتكن. بريك ومنرجع.
1: برنامج والعالم مع رنا شميه. بريك ومنرجع. بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بدنا نرجع المونديال. يورو السامبا
3: السامبا قالوا هو دف كان زا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما لينك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: برنامج والعالي مع رولا شميه بيكمل معكم.
3: ولك الو.
1: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-89-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: سيجارة مكافيين معكم بآخر 16 دقيقة. معنا اتصال. ألو ويسعد لي مساك. مين معي؟
1: يا رولا يا بنت الضحك والهيدي، ضحكتك بتشيل الهم والتعب. قالوا القمر الليلي طالع على الغيبي، قلت لهم رولا طالعة ومغيب القمر.
0: يا الله دي
1: طا طا طا طا طا طا ربي.
0: مين معي بس؟
1: أليكس إسكندر.
0: سوري ما سمعت.
1: أليكس إسكندر.
0: أليكس يا أليكس، شو هالردية الحلوة؟
1: بنحبك.
0: وأنا كمان.
1: ما عم نشوفك على الشاشة، شان على صوتك. بدنا إياكي، مطالب فيك، نعم مظاهرة، نحن دواليك، كرمال عيونك.
0: يلا، يلا لح تصيروا تسمعوني على الراديو وتشوفوني على الشاشة كمان. ميرسي لك أليكس، ومبسط سمعت صوتك.
1: ميرسي.
0: ثانك يو. باي باي. كمان رح نكفي مع ريتا حداد.
2: سلامي، أنا هلأ فايلة بلاتي رولاتي، الحمد لله على السلامة. أنا هلأ فايلة من الشغل وفرفح قلبي بس سمعت صوتك صوت المستمعين، يعني هلأ صرنا نروح ونصال على البيت، رجعنا هيك مبسوطين وناسين كل هموم النهار. منحبك لتخلص الدنيا يا رولاتي.
0: يا حبيبة قلبي يا ريتا،
2: تقبرنا هالضحكة، تقبرنا، بتشيل الهم عن القلب.
0: ولك انتو تقبروني، ما بقلكن يقبرني موديلكن وألوانكن، ما بتصدقوا.
3: رولاتي انت المهضومة ويالي بحبك كتير. سجلي لي اسمي لضلك تعرف انه انا كيتي.
0: يا حياة قلبي يا كيتي، اكيد اكيد هلا رح سجل اسمك لضل اعرف انه هاي انت كيتي. اي لاف يو. في اعظم كيتي، بموت فيكي.
4: رولاتي يا رولاتي، كتير اشتقني لك. بدي خبرك شغلي أورتي جي، بس عن جد كنت البارح عم برجع بحضر اسأل فيلم للمرة العاشرة. قدي قوي هالفيلم، قدي كنت قوية، يعني من 2002 هيدا الفيلم، يعني من 24 سنة، وقدي كنت قوية بالكوميدي. عن جد اشتقنا هيك، بدنا نرجع هيك لبرامج كوميدي، لأفلام كوميدي، مسلسلات كوميدي. عبالنا عبالنا
0: والله والله، اشتقنا ونحن عبالنا كمان. بس لقلك انه هيدا تصور بال 98 ونزل بال 99 على بالسيني. بقى شفتي من ايمتى؟ بيسلموا عليك ملاك وحسن من جوية، تحياتي لقلكن اكيد وبوسكن.
5: يا الله يا لولا، عبد الله وانا زلغطنا ما شفنا البوست تبعك، زلغطنا عيرنا على التليفون مشير، وتحية هو اللي خبرني صراحة، هو اللي خبرني انه انت رجعة صراحة.
0: حبيبي مجدلينة، مع ضروري كنت حطلكن على الانستغرام لحتى تعرفوا انه اليوم رح يكون اول نهار الرجعة، وإن شاء الله الرجعة رح نبقى ونستمر وتدوم. غنية لإلكن من القلب.

0: اي هيدا شو هالاي اي وحياة الله بعد على فترة الاي اي وعلى القصص اللي عم بيعملها الاي اي رح يبطل لنا لزوم بالحياة كلنا قش لفة انا ما بحب الاي اي سونغ بدنا موديلو بيرولا شمية ايوه حطولنا اياها لنسمعها قبل ما نختم حلقتنا بهيدا الوقت كمان رح اسمع فويس
1: لاتي انا قمر انا اشتقت لك كثير ولما غبتي انا سالت على تيتا كل مره وينا انا كنت وديلا وهو
2: بحبك كتير
1: باي
0: حياة قلبي يا قمر حبيبتي انت وانا بحبك كتير كتير والتيتا قالت لي انك سألتي عني

ستايلو وموديلكم والوانكم، يعني قديش حسيت كانه هيدا الحلقه مرقت بخمس دقائق، ساعه ونص مرقوا كانه خمس دقائق. قد ما كنت مشتقت لكم وقد ما فويساتكم عن جد بتكبر القلب، بدي اقول انه بحبكم قد الدنيا، وبكره ان الله راد رح نلتقى باذن الله بنفس الوقت على الساعه 5. كمان برجع بقول تحياتي لدي جي دي دروب وعلى لورا صديبة بروديوسر البرنامج، لكل الأكيب بدي لكم مرسي من قلبي، لكل مستمعي وعائلة والعانة الكبيرة. منلتقى بكرة وتصبحوا على ألف خير.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.
3: حلو انه هيدا البلد صغير، نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
4: معك على الدقيقة والثانية، متابعيتك لأوصل على الجنوب.
3: اهلا وسهلا
5: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرض.

السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي ديدرو.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
1: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف. مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان. أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: إلغاءات بالجملة للمهرجانات السياحية في لبنان.
2: ما مصير مهرجانات وحفلات صيف 2026 في لبنان؟ إلغاء المهرجانات السياحية في لبنان هذا الصيف.
3: مهرجان أعياد بيروت صيف 2026 بكفي وبيبقى لبنان.

0: العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: بدنا نهدى شوي
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند.
2: Get you drunk, get you love drunk off my
3: home.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح صبحتكم أنا ومدام فيه
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرهم شرب شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركم.
6: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصر
7: ما عاد شارف ينزحني
8: من الرب ويا وسن الفيل.
9: بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: والدمور.
11: معك رودي من وف الياس.
12: معك أبو هادي من بيسور.
13: محمد من الشفاعة.
14: معك داني من علاء.
15: من البوار على بيروت.
16: طلال من الشوف.
17: معك توتو من ما يفوق للطارة.
18: حس المستمعين كلهم هيك معظومين.
19: زمان بسمعكم هاي أول مرة بشترك.
20: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: حلوة قوي أمورة.
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بيروت.
1: نحن أولاد ناس ومع الناس.
2: أنتوا أحلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: أحلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح إلى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: أبداً وصلنا أكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
6: مدام يا ري صاري شكلك مغلبة أنت مش عايشة بلبنان.
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري أي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين.
7: أصلاً ما بدير عن أغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
1: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
8: شو هالمخلوقة انت
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح.

0: صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة كتير حلو البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شالبور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير لها الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

0: الليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدالات
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 اف ام. جديد عزيز عبدو في القلب.

التخطيط المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة.

0: إنها ساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بيروت قديش حلو إنه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: أهلا وسهلا
3: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
4: عنج عرفق للبيضة.
1: ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
5: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هالنهار هيدا.
1: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
6: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا. بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني